0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر.

0: وصار بانجور أحلى.
1: بونجور بونجور
0: بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

0: يا صباح الخير، صباح الورد والنوير، صباح الحب، صباح القلوب الراقية اللي تحكي بلطف وتترك أثر حلو حتى وهي مستعجلة، حتى وهي ضايجة. اليوم رجاءً لا نفكر شقد عدنا وعلينا ضغط، خلي نفكر شقد عدنا فرصة تبدي من جديد وممكن يتحقق اللي يريده. صباحكم بانجور يليق بأرواحكم الطيبة. إن شاء الله ثلاثاء حلو وصبح حلو وشهر حلو، طبعاً الشهر حلو هذا شهر عيد ميلادي، فإن شاء الله تنعمون بخيرات شهر مايو، وإن شاء الله كل الأيام الجاية حلوة، كل الأيام الجاية حلوة أحلى من اللي راحت، خلي تولي راحت، إن شاء الله القادم أجمل وألطف وأرقى. والحلو بالموضوع أنك تصر على أن تنتظر الفرح، ولازم يجيك الفرح. لساعة 10 اجيناكم كفرح عراقي صباحي في بانجور، أكون معاكم في الميكروفون بان المسوي وبرفقتي الرائع على المكسر وسام ماجد.
1: صباح الخير.

بونجور، صباح النور. احنا مشتاقين نسمع اخباركم، ومن باب كسر الملل والروتين نريد نتخابر ونكون اليوم بادين بانجور، بانه اسال عنكم وين انتو، ايش تسوون، وين رايحين، بس نسلم على بعض، مو تشلب تحكي لي قصه حياتك.

0: يعني احنا اليوم نريد نبدي الحلقة بالناس اللي مدى تحصلنا، اللي بين ما ناخذ اتصالات هي تكون داخلة للدوام، للناس الجدد ايضا اللي دا يسمعونا، حياكم في بانجور. يلا نصبح على بعض على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 07802 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون استتفان؟ أنا زين، أنت شلونك؟ يلا باي باي. هيجي مرحبا. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: شلونك؟ أنا مدى أسمع زين الصوت ده يكسر، ده يقطع.
2: لا الصوت ده يكسر.
0: من وياي؟ لا لا لا الصوت كلش ده يكسر ويفلش بعد. الشبكة الشبكة مو زينة. أنت أثير ولا آسيا سيل؟ أثير.
2: آسيا.
0: ها آسيا متصل على الأثير؟
2: إيه صح.
0: هسه زين شلونك؟
2: الحمد لله. شلونك شتمان؟
0: يا هلا، من وياي؟
2: عبد الله وياك.
0: هاي شنو هب عبد الله قلت لك يكسر؟ إنه أنت اتصالك صدق يعني أول ما تتصل. يا أهلا وسهلا بهالطلة. شو أخبارك؟ أنت وين؟
2: والله أنا كل زين حاليا، يعني عداد ريا.
0: أي أكو الزحام ولا ماكو؟
2: يعني طالع شوية عود منوك تديهم.
0: حلو زين.
2: أي.
0: اليوم تتغدى؟
2: تتغدى الزحام هذا تعلمنا عليه، صار روتين كلش طبيعي يعني.
0: عافية عليك. اليوم تتغدى أي. بالبيت ولا برا؟
2: لا أنا يوميا أتغدى بالشغل
0: مع الأسف.
2: اي والله
0: يعني تدزون دليفري وما اعرف شنو.
2: اي يعني تقريبا ان شاء الله ماشي نفسنا.
0: يلا ان شاء الله صحتين وهنا.
2: الله يسلمك.
0: ونورني الغالي. شكرا جزيلا.
2: تدور عينك عيوني تتمان الذهب.
0: الله يبارك فيك.
2: تحياتنا للمستمعين.
0: شكرا. حياك الله. يا هلا بعبد الله ابو ايهم. وناخذ اتصال بعد. بونجور.
3: صباح الخير. بانجور.
0: بانجور.
3: شلون ستنا الغالية؟
0: هلا بالطيب. بخير وانت طيب. من وياي؟
3: وياك حسن العبيدي.
0: حسن العبيدي
3: مستمع دائم.
0: يا هلا. مية هلا.
3: يحبك الله يخليك.
0: اللي بعث لنا مسج صح؟
3: اي صحيح.
0: يا هلا منور وحياك
3: الله. قلت بعث مسج وسويت فقرة مال اتصال صار عنصرين بحدها. الحمد لله.
0: هلا بيكم في كل مكان.
3: يحفظك الله.
0: وحياك الله استاذ حسن. انت وين جاي من الدوام رايح من الدوام؟
3: والله انا على جسر المفروض يسموه جسر بانجور.
0: جسر بانجور. يعني
3: صبرنا على هالجسر وانتي تعرفي.
0: والله المفروض يغيرونا جسر الطابقين يسموه جسر بانجور.
3: بانجور المفروض.
0: زين صار لك ايش قد تسمعنا استاذ حسن؟
3: والله من زمان يعني هواي الامانه. لا من الصبح أنا أول ما في البداية قرآن وبعدين أحسن الصراحة ونبدي البرنامج وخلي على إذاعة الرشيد.
0: الله يبارك بيك وإن شاء
3: مواضيع
0: الله
3: مواضيع حلوة ومستمعين محترمين وأنتم محترمين.
0: على رأسنا ونتشرف فيك أستاذ حسن.
3: الله يوفقكم يا ربي.
0: ويوفقك يا طيب.
3: أحلى صباح هيك طاقة إيجابية.
0: تسلم. عساكم إن شاء الله بكل الطاقة الإيجابية وكل الخير والسلامة.
3: يا الوالدة.
0: هلا بالغالي. هلا بفلح. تسلم يا طيب. يا مية هلا. هلا والله والله حبيت هاي جسر بانجور. هلا والله.
3: صباح الخير ستبان.
0: صباح النور.
3: كيفك؟
0: منيحة. كيفك انت؟
3: اسمع كلام ستبان شو بنو قلو.
0: شاطر شاطر. منو وياي؟
3: يا حنيتك.
0: هلا والله. شلونك ابو علي؟
3: الحمد لله
4: يعطون العافيه ان شاء الله وخير.
0: هلا بهالطله.
4: الله يسلمك ستي، تسلميني انت احسن.
0: انت
4: حلو خوش مرضى.
0: اي
4: خوش مواضيع في اوقات كويسه مناسبات في كل شيء تاخذين في المواضيع كلش حلوه وحاشتيني.
0: لا انتم تتدللون وتستاهلون. وانت جاي من الدوام رايح للدوام؟
4: والله رايح للدوام راح الحق على البص. ما حد تقول لي شكرا لك يعني، بس هي الوحيده تقول لي شكرا لك.
0: نعم الله على البصمه عاد تشكرني.
4: والله صدق والله قلبي
0: اي والله يعني البصمه يعني هي تقريبا الشيء الوحيد اللي يقدر جهودك.
4: تطيق معنا غير.
0: نورت
4: وتوصل ان شاء الله يا رب.
0: يسعد لي قلبك وعمرك. نورت
4: طال عمرك. سلامتك.
0: هلا بالطيب مع السلامه. يا هلا. ناخذ بعد. الو
5: بانجور.
0: بانجور
5: صباح الخير.
0: صباح النوير.
5: شلون جيت اخبارك؟
0: هلا بالطيب. احكيها من التليفون لا سبيكر ولا بلوتوث.
5: والله صحيح حتى ما تسمعين زين
0: ثواني يعني شويه احسن. من وياي؟
5: وياك حلو شيبه.
0: احمد ابو شمس.
5: ابو شيبه.
0: ابو شيبه.
5: أيه.
0: هلا والله شلونك؟
5: خير تشلونك اخبارك؟
0: الحمد لله. اخبارك سرك ومية هلا.
5: الله يجعلك ان شاء الله.
0: انت موظف ولا اعمال حره ولا وين؟
5: كل ما تتذكرين ان شاء الله ما ادري شطيك شيء يعني حتى تتذكرين انه في الاتصال على هالرنت خلينا نسمع.
0: شلون شلون؟
5: اقول لك كل اتصال ما تتذكرين ولا تعرفين؟ لازم اكو فد تصيغه حتى بعد تتذكرين انه
0: في لا اولا انت تخابر بالسنه حسنه هاي اولا.
5: لا ليش اسويت يعني قبل اسبوع صرت على الموضوع مالي مال الشيف خابرتك.
0: هي مو الموضوع يمسك مو الموضوع
5: شفتي يعني يخصني. لا قبل الموضوع يعني دائما اخابر يعني بالاسبوعين اخابر مره لان تعرفين شنو؟
0: اي
5: انت ما شاء الله تفتحي اتصالات يعني ورا التسعه
0: شوي متاخره. اي
5: فهسه اليوم فرصه يعني هاي
0: يا عيوني والله
5: الاتصال من وقت يعني فرصه كلش عظيمه
0: والله يعني ضروري لانه اني مشتاقه اسمع اصواتكم هوايه من ناسي مختفين. اني المختفيه عنهم طلعت لانه اخذ الاتصالات بعدين فضروري اسمع اصواتك.
5: تاخرين الزحامات
0: صرنا ما لحقنا. بس انت اللي تحكي هاي اللي تحرقني. شكرا شكرا يا غالي نورتي. هلا
5: والله
0: حي الله من قال. شكرا جزيلا. هلا بالطيب. ناخذ اتصال اخر. بونجورنو.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: شلون الامور؟
0: الحمد لله. يا هلا.
6: اني بس مستمع
0: واني
6: اول مره اخابر.
0: يا هلا. من وياي؟
6: سيف الراشد.
0: سيف الراشد. اي بس انت تراسلنا صح؟
6: اي بالضبط.
0: هلا هلا هلا.
6: شلون امورك؟ اخبارك؟ شلون امورك؟
0: اخبارك انت وشلون بانجور وياك؟
6: اوه شو صبرنا على الطريق.
0: يا عيني والله. حضرتك موظف ولا اعمال حره؟
6: لا لا موظف.
0: زين شلون دوامك تحبه؟
6: لا.
0: زين
6: انا من عرفت هذا الشهر عيد ميلادك اتصلت.
0: يا عيوني انت
6: لا تثورين.
0: يا عيوني انت بشهر الخامس؟
6: ام شهر الخامس.
0: ايش قد بالشهر الخامس؟
6: منتصف 15/5.
0: 15/5 يعني باكر له اليوم؟ لا لا بعد
6: لا
0: عقب باكر. عقب باكر صح؟
6: اي بالضبط.
0: اي ان شاء الله يا الجمعه يمكن.
6: اي بالضبط الجمعه.
0: الله يسعدك وينطيك طولة العمر والرزق وكل الاشياء الحلوه تتحقق لك يا استاذ سيف.
6: اجمعين اجمعين ستفان الغاليه.
0: سعيد اسمع صوتك.
6: شكرا. انا اسعد.
0: الله يخليك. شكرا
6: ان شاء الله مو اخر مره.
0: ان شاء الله بانتظارك دائما. حياك الله.
6: تسلمين.
0: اهلا يا طيب.
6: ان شاء الله.
0: يا هلا هلا وبيك. تحيه كبيره وتعظيم سلام لكل الناس اللي مواليدهم شهر الخامس. هذول والله والله يعني مو لانه هذه بس صدق صدق هذول يصيرون طيبين جدا مزاجيين يزعلون بسرعه ويتراضون بسرعه وأعصاب نار ورا 3 دقائق، هم مو 5 دقائق تروح منهم، وكرماء جدا. يعني هواية بيهم صفات حلوة، بيهم صفات ما حلوة طبعا هواية. نعم. ناخذ اتصال جديد. بونجور من خارج العراق.
7: الو، صباح الخير
0: ابو كرم.
7: صباح الخير عليك استاذ ابان وعلى كل المستمعين، وخلاص سلام خاص للاستاذ المخرج.
0: يا صباح الورد والعافيه استاذ ابو كرم من المانيا الطيب الغالي
7: الغائب الحاضر.
0: اي والله والله ظل بالنا يمك، قلنا اخاف الاتصال سبب لك مشكله بالدوام.
7: والله هي صارت لي وقتها صارت المشكله.
0: اي
7: والحمد لله، بس سبحان الله الحمد لله تعوضت بشغل احسن وافضل.
0: الحمد لله، رب ضاره النافعه. ها
7: طبعا اكيد الحمد لله.
0: الحمد لله عزيزة. الحمد لله يا عيني، وصباحك فل وعافيه. الساعه بيش الساعه عندك؟
7: ليس الساعة 7 إلا 10.
0: 7 إلا 10.
7: وصلت الباب. إيه وصلت باب الشركة. دوامي راح يجي بالسبعة. سمعت إيش تقولي اليوم؟ بس
0: أنت دوامك بمكتب عندك أوفيس وهذه الموضوع؟
7: أنا تقريبا إيه، أنا شغلي تقريبا مربوط ما بين المكتب وتحضير البضائع، فتقريبا نص ونص.
0: حلو.
7: يعني شغال على الكمبيوتر وعلى تحضير الأجهزة الشغلات. أنا صراحة شغال بشركة ريكارو. المقاعد الكراسي مال الطيارات الشركه المعروفه
0: بس اهم شيء انه انت عادي تشتغل وتسمعنا وتخابرنا.
7: ما هي يعني المشكله، اقدر اسمع بس ما اقدر اخابر.
0: اي صح، هذا نظام يبدو نظام. اي
7: استغليت الفرصه اني جيت راح اخابر، بس نسلم على بعض.
0: يا عيوني على بعض. والله ونورت الدنيا. الله يعزك.
7: والله دائما على البال، دائما انت على البال، انت ومستمعين.
0: الله يخليك اياك.
7: بس ضغط الوقت يمنعني اني اتصل او حتى اقدر اكتب رساله، اذا كنت دائما مشغول.
0: والله جل اهتمامنا ان تكون انت والعائله بخير وسالمين. هذا هو اكبر الغنائم، فاني ممنونه منك. شكرا جزيلا ابو كرم.
7: شكرا جزيلا لك.
0: هلا يا عيوني.
7: وكل المخرجين وكل الموجودين بالراديو وكل اللي يسمعون، واحلى صباح لكم ونهاركم عسل يا ابو كرم.
0: نهارك طيب دائما ان شاء الله. شكرا جزيلا ابو كرم من المانيا. شوفوا، حتى الضايج من دوامه ويريد يغيره بس ما يقدر، بس يخابرنا يتغير دوامه وياخذ دوام احسن وراتب اعلى وفتشي ترتيب، حتى وجهه يتخذ يداته تصير كفاحات ويزوج الثانيه. كم واحد قال آمين يا رب العالمين؟ قولوا آمين. آمين. يا أهلا وسهلا بهالطلة.
8: أهلا وسهلا بيكي، صباح الخير.
0: يا صباح الورد والنوير.
8: صباح الخير عليكم وعلى المخرج وعلى المستمعين. طبعا قناة إيجابية جدا جدا إيجابية.
0: الله يبارك فيك. من وياي؟
8: محمود أبو علي. أنا أتواصل وياكم على الواتساب.
0: أبو علي، حياك الله أستاذ أبو علي الطيب المثقف. حيوك. المحترم.
8: الله يخليك.
0: شنو أخبارك؟ أنت رايح للدوام؟
8: والله الحمد لله أنا رايح للدوام. وهسه رجعت مرتين لخت البيت.
0: ليش؟
8: صار عندي شيء، صار اروح اتريق وارجع مرتين للبيت.
0: لازم دوامك المسافه بين البيت وبينه معقوله؟
8: والله المسافه بين البيت يعني كرخور وصافه.
0: وعندك قلب تروح وترجع حتى ترجع ابو علي؟
8: اي عندي قلب اروح وارجع الساعه 12 الدوام مالتي.
0: ابو علي انت مو حضرتك لحظه، ابو علي انت مو حضرتك المتزوج 3 4؟ اي بعد عيني والله. انت يعني انا غلطت سالتك عن خلقك طويل وهاي وعندك يعني انت كلش زين. وين راح تتريق؟ بيت رقم ايش قد؟
8: بيت رقم واحد.
0: يفوز رقم واحد دائما ولو كره الكافرون.
8: بيت رقم واحد مسوي ريوق معدل ريوق عندكم.
0: اي هسه قامت تسوي ريوق معدل وهاي. جويتي انت قبل. نورت يا غالي، شكرا جزيلا. يا هلا والله. والله هي بالبداية مدمرته، بس تشوفها زوج الثانية لوكو واحدة هاي وتصير تطلع النضارة يقوم يشتغل نبضها طبيعي. يلا يتهنوا بعض، ناخذ اتصال. مرحبا.
9: صباح الخير.
0: هلا والله برهام.
9: شلونك؟
0: وين انت برهام؟
9: أني؟ والله مشغول أنا كلش.
0: والله مشغول هالأيام جدا
9: كلش.
0: يلا إن شاء الله.
9: دوامي اللي يدي بثماني العفو منك.
0: اي
9: بدال احيك، وانا احب اذا عندك بس ما اسمح ويا حضرتك احب يعني احضر اللوكيشن كله.
0: يا عيني
9: الله يسلمك
0: ان شاء الله تنشغل بسعادة.
9: يعني غيابي يعني ترى مو شيء يعني الله شاهد شغل الله شاهد. بس انت بالقلب والله دوم اتذكرت
0: وخير. يسلم لنا قلبك الطيب، وان شاء الله دائما تنشغل بالسعاده يا رب.
9: بتول عمرك انت وسام ماجد عيوني الورد.
0: الله يبارك فيك. وين غداك عاده؟ بالبيت ولا تلحق ترجع للبيت تتغدى ولا بالدوام؟
9: لا يعني اغلب الاحيان ارجع للبيت اتغدى. بعد الغداء انا نايم
0: شو
9: اغطي مرات اتغدى هيك مرات هيك اغطي ثاني واتغدى اغطي
0: يا عيني.
9: اي والله مرات ما لحق يعني انا بصراحه.
0: اي
9: اي الحمد لله وشكر. واحد شايفه من لازم يشتغل ويجتهد على نفسه، واذا مو هسه شو وقت عاد واحد يلعب.
0: لازم أي.
9: بس اغلب الاحيان بالبيت غدايه.
0: يلا ان شاء الله هنا وعافيه، والله يقويك على زمانك يا طيب. اجمعين. شكرا جزيلا برهم.
9: شوفيني على التيك توك، ترى مشهور على التيك توك اليومين انا.
0: والله؟
9: اي والله.
0: شو اسمه؟
9: لا لا راح تعتبر دعايه، خليها دزك على الواتساب.
0: يلا اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي كلش صح وتستاهل الدعايه ومنور. منور يا غالي. شكرا برهم. ابراهيم النعيمي. ناخذ بعد اتصال.
10: الو صباح الخير.
0: صباح الورد.
10: تحياتي لكم وللمخرج والجناب حلويه.
0: الله يبارك فيك يا عيني. من وياي؟
10: جميع المستمعين. نزار العمري.
0: اهلا استاذ نزار، شلونك؟
10: الله يسلمك.
0: اليوم الحبايب التموا.
10: اكيد اكيد اكيد. لا المستمع دائم والله
0: اعرف
10: يعني
0: أعرف.
10: ما يعني وقت الاتصال متى تفتحوا بالوقت اللي يعني موجود يعني متواصل معكم على البرنامج.
0: صحيح. شلونك وشنو الاخبار؟ الاهل شلونهم؟
10: الحمد لله الحمد لله.
0: الله يخليك. حضرتك موظف ولا كاسب؟
10: لا لا لا لا كاسب.
0: زين الان انت طالع للشغل؟
10: اي طالع العملي.
0: اكو فد هذه شي يسموها يعني فد حاله احنا نعيشها من فلكلورياتنا العراقيه، انه واحد مثلا من يقعد الصبح يقرا ايات، لما يصعد بالسياره يقرا ايات بعد التوكل على الله. عندك فد تقليد فلكلوري عراقي تسويه يعني عن وصيه الوالده او اي شيء اخر الصبح؟
10: اي طبعا هو هي توصينا بقراءه ايات من القران الكريم.
0: الله.
10: اول ما نقعد من النوم واول ما نفتح السياره.
0: ضروري جدا هذا الموضوع، ضروري جدا لا تنسوا ابدا.
10: اكيد اكيد
0: يا عين.
10: الحمد لله على كل حال. الحمد لله.
0: ايش يقولون امهاتنا؟ محروس بسور سليمان.
10: سور سليمان
0: ان شاء الله يسور عليك بامانه ولطفه انت وكل السامعين. استاذ نزار طيب
10: الله يسلمك.
0: شكرا يا عيني. شكرا لطلتك الرائعه. يا هلا بالغالي. شكرا لطلاتكم الرائعه مستمعينا. الى هنا انتهى بعد يلا نروح لبريك اول في بانجور، وبعدها راجعين نكمل لسا 10. انتظرونا
11: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
12: اتري مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
13: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور سعيد على راديو الرشيد مع بان ووسام ماجد. وقبل ما تبصم بصمتك خلي نسلم على بعض ونلحق عليكم، وإن شاء الله أسألكم أسئلة خفيفة، يعني كل واحد سؤاله هو وحظه. تمام تمام، أهلا بكم مستمعينا. وناخذ شنو؟ ناخذ اتصال شنو؟ أحبابي اللي داخل العراق لا يتصلون على الواتساب، الاتصال على الواتساب فقط من خارج العراق، بس كونك داخل العراق ممكن أنه تبعث رسالة صوتية أو مكتوبة. ماشي عيني؟ عافية عافية.

0: ناخذ اتصال آخر قبل البصمة. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون الصحة؟
0: الحمد لله. شلونك أنت؟
1: معكم خير إن شاء الله.
0: يا ربي ينطيك الخير والعافية. من وياي؟
1: عمر الدليمي.
0: عمر الدليمي، حياك الله. حيا الله دليم.
1: حياك بياك.
0: هلا والله. شلونك رايح جاي؟
1: أنا أطلع بالأربعة ونص الفجر من الشغل.
0: شلون؟
1: أطلع بالأربعة ونص الفجر.
0: دوام؟ دوامك بالأربعة ونص الفجر؟
1: أي طال أربعة ونص، أنا دوام محافظات.
0: يا عيوني، أنت جاي من الأنبار؟
1: أنا من بغداد أروح تكريت، يومي أروح وأرجع.
0: الله يعينك. إيه هاي تكريت، شو رأيت عزيز؟
1: ما شايف الرأي، ما شايف الرأي الصبح يعني الأجواء مال البيت مال واحد يسوي الرأيوق وشاي وهاي.
0: شلون؟
1: ما شايف الأجواء مال البيت مال الرأيوق وهاي.
0: يا عيني ناسيها ها؟
1: ناسيها يعني على شغل أهلي ينامون.
0: إيه الحمد لله والشكر. المهم سالمين وأنت سالم. يلا قل لي أكثر كلمة يقولوها أهلنا الدليم.
1: ما ترى لا تغدى
0: والطلاق لا تغدى
1: والطلاق لا تغدى. عادي هاي المرة يومية طلقها بالجيني.
0: يومية المرة بطلقها على مود هو لأنه كريم الأخ يعني
1: على مود يغدي واحد يطلق المرة.
0: يا عيوني والله والنعم نورت. والله يسعد لي قلبك ويكتب لك السلامة بروحتك ورجعتك يا عمر. هلا الغالي. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال بعد. بونجور من خارج العراق.
2: بونجور. صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: الكل عيوني يا ورد باع يعني كلش محترم. زلت شجارة بالحديقة مع الشركة. كمية الورد اللي قدامي كلش خايد. أقول يا فاعل الورد صبر.
0: أي خجلت والله خجلت.
2: قسما بالله انت بنص.
0: الله يبارك لي بيك وتسلم لي الطله الحلوه.
2: شدوا العيون.
0: استاذ يوسف اجحك الله بالخير والعافيه والهنا وان شاء الله يومك حلو.
2: يسلمك عيوني. الحمد لله ماشي الحال يعني برد شوي رجع الشتاء علينا.
0: والله
2: العظيم درجه حرام هذه 8 7
0: يا عيني
2: النهار كل
0: يوسف أريد أسألك سؤال سريع لا على البال ولا على الخاطر. إذا عندك
2: يا ساتر.
0: لا إن شاء الله خير. إذا عندك دقمة يعني اسمها مثلا زر التخطي بالحياة، أول موقف تتخطاه شنو هو؟
2: أي إنسان يمر مواقف صعبة فأكيد ترى من ضمن المواقف اللي المناسبات اللي من يكون بيها بعيد عن أهلي، موقف كل صعب ومر يعني خصوصا يعني. العياد نحن بعيدين عن الأهل فأحيانا خصوصا هذا العيد اللي راح كان بسبب الحرب والمطار أكثر مطارات مسدودة
0: بلي
2: فتفينا فقط على الاتصالات الحياه يعني المعايدة كانت بس على الاتصال فصعب كلش يعني.
0: يوسف مو أنت اللي خاطب وحدة وأبوها ما يعني صعب الموضوع؟
2: كلش صعب الأمور حبها.
0: وشلون وتالي؟
2: استنى باقيين على رحمة الله ننهزم نطلع من السويد.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله يعني سهل أموركم وأكيد أكيد راح يخضع.
2: تقدر تأخذ قرار يعني هي. بس انا ما اسمح لي ان جاي تدرس هي وبنفس الوقت
0: عافية عليك
2: ما اريدها تنشغل بهاي الامور بقدر ما تخلص جامعتها اول مره.
0: عاشت ايدك. هذا الحب وهذا هو الدعم الحقيقي وانك تحترم وجودها وكيانها واهلها وسمعتها واسمها وكل شيء وتريد ان

0: يكون هذا الحب يأخذ منها بل يضيف إلها. فأعتقد أنه حضرتك إضافة كبيرة لحياتها. أسأل الله أن يوفق ويسعدكم ونورت الدنيا يا أحلى يوسف.
1: شكرا على الكلام الجميل.
0: عيني أنت تستاهل والله, تستاهل يوسف.
2: رحت لك عيوني.
0: تسلم لي وألف اسم الله عليك, نورت. شكرا جزيلا للطلة الحلوة. هلا بالغالي, باي باي. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: صباح الخير.
0: صباح النوير.
3: أنا يعني آسف أنه ما حلق الراديو لأن جمهورك الوياي بالسيارة يختلف.
0: أوكي.
3: أكبر واحد فيهم عمره 5 سنوات ونص.
4: صدق الله. أي
3: إحنا خط روضة, إحنا خط روضة وإنت
0: حبايب قلبي.
3: أي وإنت الحبيب متجهين للروضة, فأنت هم دا يسمعون صوتي وياي.
4: خلي أحكي وياهم.
3: يلا هات مهودي أحكي ويا شباك.
4: هلا فهودي.
0: لا نص الراديو. قل للعمو ينص الراديو. فهودي. وين حمودي؟ هلا بحمودي. من تكبر شو تسوي بالعالم؟ شنو حبيبي؟ لا الصوت دي يصير يعني ايكو
3: دي يصير طلع عندي. صفيت الراديو.
0: عاشت ايدي
3: لانهم يريدون يسمعون صوتي.
0: يا بعد عمري والله فدوة لعيونهم.
3: عجيب انه واحد يحكي وياهم ويطلع صوتهم بالراديو.
0: زين منو اشطرهم خلي يحكي وياه حتى افتهم يعني شنو نظامهم بالروضة.
3: هاي فهودي وياك.
0: فهودي حبيبي.
4: هلا حبيبتي شلونك انت؟
0: فهودي شنو احلى شيء تعلمته من المس؟
4: آيات
0: قرآنية يا روحي. يلا اقرأ لي آية واحدة تعلمتها من الروضة.
4: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
0: صدق الله العلي العظيم. الله يبارك فيك يا روحي ويبارك بأصدقائك. من صديقك اللي تحبه وياك يلعب فهودي؟
4: حمودي.
0: وكح جدا حمودي. يلا بوساتي لك حبيبي فهودي. أنا ما عرفت اسمك أخويا.
3: أبو فاطمة.
0: والنعم منك أبو فاطمة.
3: إحنا هذا هاي يعني مالتنا البرنامج عادي أول ما نصعد الصبح.
0: يا حبايب قلبي.
3: وراها البرنامج ماتج. إذا الوقت مثل إذا الالتحام تعرف إنه إحنا باقين على فيروز. إذا ملتحام البرنامج.
0: يا عيوني أنتو. عساك سالم إلهم. شكرا لأمانتك.
3: أطلب منك طلب واحد تبال.
0: أنت تؤمر أبو فاطمة.
3: الله يسلمك. أنتو برنامجكم أنت بعد مو ملككم. أنتو برنامجكم مو بس عراقي ولا بس بغدادي. ولا يعني بس.
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: يعني الريده يعني مثل بلكه المنسق يستقبلنا يوميا 10 دقائق احد المسؤولين يعني على مود مثل ولا هو ماكو فايده يعني لو حتى نحكي بس شويه ها نطلع لقلبنا.
0: يعني اولا حقك, ثانيا اذا كنت متابع قديم لبانجور يعني من سنين ف يا مستضافيت متحدثين.
3: يرجع هذا التنسيق, يرجع هذا التنسيق
0: ان شاء الله.
3: هذا
0: ان شاء الله اني باذن الله على شهر السابع يعني اذا مو اني من اقول الشيء ما يصير والحمد لله يعني.
3: يعني مثل والله شغله واحده صارت يعني عندنا يعني انا زوج اختي توفى 19 عمره خطيئه
0: الى رحمه الله.
3: يعني الصوري إذا نأخذ شهادة الوفاة أكو شهادة وفاة وأكو التقرير. الصوري التقرير في الصحة شهرين زمان إلا يطلع شهرين. أنا مو نقدر نمشي معاملة التقاعد ومواقع المعاملات.
0: الله أكبر.
3: هاي بس بالأي دول الشاكلون شهرين.
0: يعني أنت أبو فاطمة أنت سامع بنفس الحكومة؟ يعني يكون نفسها طويل أولا, ثانيا هي أكو فالتعقيد مو منطقي في سير المعاملات. يعني أكو أمور يعني ما تستوجب يعني توقيع ختم.
3: والله لأنه سألت عليا يعني حتى استفسرت الأبغاني من أحد الأشخاص هناك، قلت له يعني التحاليل تطول مال الجسم أنه الكشف عن الوفاة وهاي شهرين لو روتين، يقول روتين يعني تطول من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
0: أنت تعرف أنت أستاذ أبو فاطمة، أنت تعرف أنه أكو ورثة بعد سنة من وفاة أبوهم وأكثر يلا مشت معاملة التقاعد
3: حالياً لسه إحنا أربعة أشهر حالياً
0: بعد لك إن شاء الله بعد لك 8 أشهر وحتى تتم السنة. الغالي
3: معطوفك لأول مرة،
0: والله أنا تشرفت. شكرا لهاي الطلة الرائعة
3: إن شاء الله يا ربي،
0: الله يحفظك.
3: ودول الجهال فرحاني طبعا يسمع صوتك انت وصوتي
0: حبايب
3: قلبي. يعني
0: حبايبي كلكم أحبكم. قل لي أكو بنات وياهم؟ أكو بنات؟
3: اي طبعا
0: منو
3: بس عندنا شو
0: هسه نايمات
3: عندنا الولد طاغين.
0: اي شخصية
3: اي هالسنة يعني الولد اكثر عندنا من البنات. ها. يعني بالخط يعني انت هذا الخط كامله يعني عندي بس بنية واحدة، بس بنية واحدة بعد الخط الباقيين كلهم ولد.
0: حبيبة قلبي الله يحفظها ان شاء الله.
3: يا اصوري هم توم ثلاثة اثنين ولد
0: يا روحي يا روحي.
3: اي والله
0: الله يحفظهم وشكرا لانك قد الامانة يا استاذ ابو فاطمة نورت.
3: هاي 26 سنة تتواني بهاي الشغلة 26 سنة
0: يا عيني والله ان شاء الله انت اهل الها كل تقدير ابو فاطمة المحترم.
3: وان الشرف
0: لنا الشرف
3: كما صوتي في برنامجكم الحلو الراقي.
0: ممنونه
3: اتمنىها ما ان شاء الله ما تنسيني بالاستقبال الضيوف
0: ماتن. ابدا ابدا ان شاء الله على المستقبل هذا وعد ان شاء الله. شكرا جزيلا على راسي حياك الله عيني شكرا جزيلا. يعني ما ادري ايش اقول بس الخط كله اولاد وهي بس بنوته موجوده. يعني المفروض تصير يعني شخصيه قويه مفروض هيك يعني
1: مو تولدوا عبالكم مثلا راني العضلات.
0: والله شايفين اكو بنات وانا ضد هذا الموضوع طبعا لان هي لازم تعيش انوثتها بس يعني حتى مو على اساس يستضعفوها. روحي انت بنيه ما تلعبين ويانا لو ما ادري شنو
1: بابا لي مشروع جبار.
0: صباح الخير على البطل أبو ياسين. يقول لما سألتي على أستاذ يوسف في سيدني في السويد، يقول لما سألتي على الخطيبة شو ناصة صوته، أنا هم لاحظت هذا الشيء والحمد لله أنه لاحظ هذا الشيء غيري. فصدق يوسف أنت شو من سألتك على خطيبتك نصيت صوتك؟ خاف يعني وياك زميلة مثلا بالشركة أو هاي لو ما سمعتني يوسف دزلي مسج زين. يلا ربنا يجيب العوائب سليمة. بونجور يا أحباب وناخذ اتصال جديد.
5: صباح الخير.
0: أهلا بالورد كله.
5: أنت الورد العطرة شلونك ستبان؟
0: هلا أبو دلة شلونك أنت؟
5: يسلمك يرحم أبوك بهاليوم هذا.
0: هلا والله وصباح الورد.
5: أنت الورد ستبان بس أرد أقول لأبو فاطمة في دول قلبك. احنا ملتجئين البانجور لان ما بي لا مسؤول ولا اخبار تيجي تجيب لنا مسؤول على مود نطفر كلنا. احنا طافرين من عندهم وين اكو قاع ننهزم من يمهم.
0: يعني اكو فئه من الناس لها حق علينا طبعا تحب ان يعني يستهويها الجانب الخدمي الجانب السياسي طريقة معرفة تفاصيل حل مشكلة معينة. يعني هو اليوم حق المواطن يريد يعرف هسه هاي الشنداخة الخاليها بالمعاملة الفلانية في سير معاملة معينة يعني لويش غير يريد يستفهم هذا الموضوع. فممكن يكون حشو من بعض الضيوف، ممكن يكون كلام مكرر، ممكن يكون كلام كأنما فانتازي يعني ما يحل مشكلة بس هو شيء على شيء. يعني هذه الجزئية ترضي فئة مو قليلة بالمناسبة من المستمعين وحقهم علينا وعلى رأسي.
5: اكيد اكيد رحم الله والديك.
0: ابو دلة
5: انا عندي مديره وياي اوصلها مديره مصرف البنيه تقول لي تدري ليش احب هذا البرنامج؟ لان ما يحكي سياسه قلبنا خلص
0: صح وايه وايه
5: ومن وعودهم الكاذبه.
0: والله يا ابو دله يوم اللي احكي على فد حاله معينه ما تتخيل حجم الرسائل على حساباتي الخاصه انه ستبان رجاء يعني اولا خاف عليك، ثانيا ما له داعي يعني احنا ما يعني ما راح يحل شيء هذا الموضوع واحنا قلوبنا خلصانه، فاحنا نريد سوالف خفيفه وضحك وما اعرف شنو هذه، فاني بين حانه وما نضعت لحياني انا
5: لا ديري بالك على نفسك لان انت انسانه طيبه ووطنيتك عاليه، فمرات تنفعلين تروحين زايد احنا نخاف عليك انت اختنا.
0: لا الله يبارك العظيم. فيك الله يبارك فيك. يعني الامام علي سلام الله عليه يقول يعني يحرسني أجلي. أنت محفوظ لأنه أنت أجلك معين في يوم معين بطريقة معينة، ثم أنا ما جايبة حكي من جيبي ولا متكهنة ولا يعني هذا لسان حال الشارع يا أبو دلة.
5: الله ينطيك طولة العمر. أنا ما عندي بصمة، أنا متقاعد بس بصمتي بقلبي هي أروح أبصم لازم بانجور.
0: يا قلبي والله يطيك العافية.
5: والله انتم حشاشة القلب، ما أريد أطول على المستمعين الوراء.
0: الله حبيت حشاشة القلب. الله يبارك بيك ويطول لي بعمرك ودوم الطلة الحلوة أخونا الكبير المحترم أبو دلة. شكرا جزيلا.
5: الله مع السلامة.
0: مع ألفين سلامة. وبحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى، اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحق.

0: بونجور، صباح النور والسعادة والهنا. بالتأكيد أكو رأي من الأستاذ البطل أبو ياسين يقول الضيف راح يكون المسؤول الإعلامي بالوزارة، وبالتالي هو مسؤول بقدر ما بالتالي هو مو مسؤول بقدر ما هو حلقة وصل بين الإعلام والوزارة. بالفعل يعني أحيانا يحملون المتحدث أو الشخص من ينوب عن الجهة اللي جاي يمثلها، يعني هو ما يملك إلا أن يكون حلقة وصل بينك وبين وزارته، وعليه إحنا نريد يعني أبو الآنة مثل ما يقولون، نريد الشخص المعني هو. بس شي لازم الشخص المعني شي كذب. يلا ناخذ اتصال جديد. بونجور.
1: بونجور، صباح الخير ستبان المميره الغاليه.
0: صباح الورد، حياك الله.
1: شلون الصحه؟ ان شاء الله بخير يا ربي.
0: خير ان شاء الله يترس كل عمرك.
1: الله يرضى عليك اختي العزيزه، صباح الخير عليك وعلى سيد المخرج وعلى معبودي وعلى جميع المستمعين يا رب بالسته والعافيه والحفظ الرحمن ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك ابو يوسف.
1: هلا يا خيتي، شلون الشباب؟
0: هلا بالغالي، حياك الله اخونا الذهب.
1: الله يرضى عليك اختي العزيزه، انا اسف على القطاع بس شغل صار بالليل وبالنهار راجع بنام ما اقدر يعني اجي الصبح.
0: ولا يهمك ابو يوسف.
1: اذا تابعكم بس
0: عيني الحمد لله. يعني هي جل اهتمامنا ان تكونون متابعين وبسلامه ان شاء الله.
1: اذا لا الحمد لله الحمد لله.
0: اذا انطيك اجازه شهر مدفوعه الثمن ماذا ستفعل؟
1: والله ترى ما اضل ثاني ابطل شغل قبل افلت.
0: شلون
1: قبل افلت؟
0: وين تفلت؟
1: تليفون اقفل واش مو اعرف وين هدم
0: يا تليفون غير اشبره بالبحر والله.
1: اي ما اصلا ما اعرف احد من هنا ما احد اعرف احد.
0: زين ما تاخذ الاهل وياك؟
1: استر علينا الله يستر عليك يا اهل. اريد شويه اريد اطلع على الطوق مالنا.
0: الله والله محتاجين هيك يعني حتى التليفون نتنازل عنه.
1: والله العظيم هذا الموضوع أنا الله يشهد باحب شت صارية ويا الأهل. أريد أقولهم بس إذا بالتليفون حتى خلاص إذا إيش بس يعني إيش يومين مو هو يعني مو
0: بالضبط يعني بس. أنت صايرة بيك هاي الحالة إنه تباوع عليهم تقول هسه هذول سبب يعني سبب إنه يكونون هم الرابط بيني وبين هذا المكان يعني لو ما هذول الله يحفظهم أنا المفروض هسه.
1: الله يحفظهم صحيح والله صحيح أنا حاشية ثمرة والله.
0: أي يلا يعني الله كريم.
1: حكم عملي اقول ماني انت سلام انت دام احكي قدامهم يعني اقول لما انتم اساسا بهاج كان يوم هيش يوم هيش يوم هيش
0: يا عيني ان شاء الله
1: بتدور على هاي النعمه والستر والعافيه والله يحفظ ويحفظ الجميع ان شاء الله.
0: اللهم امين. بوركت كل التقدير.
1: بان ملاحظه غيره.
0: نعم
1: اريد بس اريد شكري وتقديري الى مدير مرور عامه سد عدي.
0: نعم تحياتنا الدكتور عدي.
1: ستبان هاي قبل ما صار اسبوع الموضوع ولا ثواني حاخذ من وقتك بس حتى بس واحد حتى يتنوه.
0: تفضل.
1: اخذ السياره ويعني ودي ارقمها السياره. رحت للمكان دار تسجيل مال السيارات.
0: وين اي دائره؟
1: حسينيه.
0: زين
1: أمور كلها سليمة، سيارة كاملة وزيرو كان ما عندي مشكلة، زهزة وما هزة على أمور طبيعية كلها.
0: طيب.
1: راح أدي أدفع رسوم دفعة رسوم كان يقول لي يجي للمفوض يقول لي هاي السيارة ما تسجل لازم هاي بها شغلات راح شلون يقول بلوك اشتراك جوا بالدعامية والسوالف.
0: يعني شنو هاي يعني مثلا تأثر على أخلاقها لو شنو ما افتهم؟
1: والله ما أدري. قلت لي أبا قلت لهم أمي هاي السيارة هي على هاي وضعيتها شكلها شكلها أخر أنا ما عادي هي شيء من الشركة. آخر شيء والله ظل طلب دي من الساعة 8 الصبح للساعة 11.
0: زين
1: ما صارت لي شارة.
0: وبعدين
1: الله نقذني بدفر عدي.
0: إجا دكتور عدي زار
1: زار دفتر بالموقع
0: موقع مرور الحسينية. حلو
1: المر اي طلعت اني يعني بشد الوسط جاي اما برا يعني شفته كان اروح عليه للامانه. بس هو رجال امانه ترايبي ولا بس يعني هاي الشهاده تكون قائمه.
0: طيب
1: ويسأل. او ما شافني عرف عندي شو كان يفجع لي يعني غير مسار علي.
0: جيد زين
1: قلت له
0: نختصر.
1: اي قال لي كان يستاهل ما له علاقه صح على لا هو من حاله فسجلها ومشى الامور طبيعي والحمد لله وشكرا. بس حبيت اشكرها
0: يا عيوني انت كلك اصول وتستحق والحمد لله الله سهلها بوجهك ان شاء الله تسهل بوجه كل الناس يعني متدمرين باجراء معاملات سيما المروريه صح يعني تحديدا صح ان شاء الله دكتور عدي ما يقصر يعني
1: ان شاء الله ما يقصر. اسف على الطالة ورحمة
0: نورت الله عيني انت نورت ابو يوسف صح. كل التقدير اخونا الغالي. وناخذ اخر صوت خوت تكيفته حتى البصمه طارت
2: رم ويد سطرم خويد دغى اه فلوت الو
0: هاي ليش هاي ليش ترى ما اعرف كردي والله
2: كردي شنو يا سته
0: لهجتها تحكي سويدي شو تشبه اللهجه اللغه الكرديه
2: اي شنو
0: بالله احكي سيد بالله احكي يلا غني لنا بالله بالسويدي
2: شفت اذا غنين ايش بالسويدي قبل كل شيء هو نفس الشيء سويدي هو ثلاث اربع
0: غنينا الورد جميل جميل
2: ضم ميتين
0: اي
2: بضم ميتين
0: شنو؟
2: ميتين يعني جميل
0: ميتين
2: ميتين ميتين ميتين
0: صباح الفل والورد الجميل عليك سيد علي من السويد
2: الله يسلمك علويتي شلونك
0: الحمد لله حياك الله
2: الحمد لله
0: انت هم عندك بصمه وكذا
2: بصمه شنو يا ستار
0: يعني بصمه دوام شنو بصمه شنو
2: لا عزيزتي ما نشتغل بصمه دوامنا كلها على الموبايل
0: زين حسألك سؤال
2: احنا حياتنا كلها احنا ترى باعي للعلم والاطلاع وموغن خويفن
0: حلو هذا
2: احنا بحي مو قاعد افطر عليهم مو انا ماني مهندس فافطر على العمال
0: زين حلو
2: اي فاقعد اطلع من الصبح اشتغل شغلي وبعدين اطلع اشوف شو كل صاير ما صاير وافطر علي

0: انطيني اسم عاملين واحد منهم كل شيء عجبك يعني عمله وجديته، وواحد يعني يحتاج لتوجيه دائما تشوف. سويدين
1: مو احنا عندنا هنا، شوف علوية، احنا هنا عندنا اغلبيتهم يعني هم احنا السويدين ثلاثة ارباعهم مجدوبين يعني مثل ما يقولون، يعني مو صاحي 100% لان احنا هنا والله عندنا هنا المنغولي يشغلوه ويشتغلون وياه ويعطوه مجال عمل، يعني مو يضموه مثلنا بالبيوت وهذا. وحتى
0: والله يعني احنا حتى يعني حتى احنا يعني البعض يعني من اللي يكونون تحسهم مو صاحين، يعني اكو شيء بيهم، اكو عطب عصبي يعني
1: خليك تحس اكو ناس هالشكل.
0: اي
1: فهو هنا هذا هنا يشتغل، احنا هنا اريده يشتغل حتى يطلع من هاي
0: الله
1: الموضوع
0: الله.
1: فاكو هوايه ناس، فاكو اللي اذا توقفين فوق راسه بعد ما يقدر يشتغل ما يبكي
0: او يعني صح.
1: يصير بي
0: اذا اطبخ واحد على راسي يعني
1: تتخربطين
0: فد مره واخروا مني يعني واخروا مني. زين حلو،
1: اي خلوني اشتغل براحتي.
0: حلو الله يبارك لك بعملك، وان شاء الله انت القائد اللي يجيد قياده هذا الفريق بكل حرفيه.
1: والله بصراحه ربي يسلمك، بس انا كقياده اخاف من مشكله، انا اخاف
0: انت يا برج،
1: ما اخاف من بش، انا ميزان
0: يا حسن
1: وام جهالي جوزاء
0: ويلي هاي شو اي كانت غير مستحيل تستمر وياك.
1: ايه طبعا
0: والله
1: الجوزائين الجوزائين متقلبين يعني الصبح
0: هاي منو
1: نطلع لابسين جوزي العصريه
0: صار والله كلش زين. اذا اذا احنا جوزائيين الصبح برايي والعصر برايي، فانت بنفس اللحظه برايين ثلاثه اروح ما اروح.
1: لا لا لا لا لا.
0: والله العظيم
1: لا عزيزتي لا مو هالشكل، بالعكس انا عندي اصرار وعزيمه دائما، يعني مثلا من اقول اسوي فشي اسوي له على قصر وقفتي.
0: بس صدقا اجمل ناس والله والله اجمل ناس الميزانيين والله العظيم.
1: الميزان حنون بشكل مو طبيعي،
0: حنون طيب
1: معتدل معتدل،
0: بس هو ما يتعاشر.
1: ليش ليش ما يتعاشر؟
0: ما ادري احسه مزاجه خاص، يعني اقصد الانثى والرجل مزاجهم خاص ما يقتنعون بسهولة.
1: كلام الصحيح، بس أكو حسب علمي يقولون أول عشرة شكل، ثاني عشرة
0: أكيد
1: شكل، آخر عشرة.
0: بعدين لا تنسى النشأة والتربية والسلوكيات هذه المكتسبة أحيانا، فينطيك ألف صحة وعافية. نورتني سيد علي الغالي.
1: عندي اثنين جوزاء، أنا اثنين جوزائين كانت أم الجهال وابني. اول واحد بالفقار جوزائي
0: يا قلبي
1: 23
0: امانت الله. دير بالك علي
1: عبد الفقار، لا حنين
0: أي. والله دير بالك علي، يحب الهدايا ويحب تضحك وياه ويحب من يضوج تقول له امون يعني هو، وبعدين هو بعدين راح راح تشوفه يعني كلش تمام.
1: اسولف لي السالفه ولو حطول عليكم.
0: عفوا.
1: مره من المرات تاذيت يعني صارت عندي يعني سويت حادث بالسياره وضرب الغزال وتاذيت هوايه.
0: سلامات.
1: والله كل ما يشوفني وعينه تبكي تبكي تبكي
0: حبيبي.
1: قلت له باني انا ايدي بترت
0: بالحادث. نعم يا عيني
1: قطعت. اي والله انقطعت بالحادث، بس رجعوا لي هنا بالسويد الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: احنا هنا بالطب مو طبيعيين، يعني عندنا بالاطراف وقطع رجل ايدي رجع اصابعي رجعون
0: نعم.
1: كلها رجعوا الشيء، بس المهم تجيبي لهم اياهم ويرجعوا.
0: بالمناسبه الشيء. اذا تعرف الدكتور الفنان العظيم علاء بشير هو اعظم طبيب استرجاع الاطراف.

0: يا رجلي
1: هو اصلا
0: وهاي ضربونه.
1: وطبعا هو فنان تشكيلي وافضل رسام بالضبط ابو
0: رسام
1: ياسين.
0: رسام رسام معروف.
1: يعني هو تشكيلي، واذا تتذكر للفنان رحمة الله عليه جعفر الخفاف، الشمس شمسي والعراق عراقي، فالاخراج كان تطلع بيه فد اعمال تشكيلية ويعني منحوتات كانت كلها من اعمال الدكتور علاء بشير الله يطول بعمره. وعندنا قامات عظيمة، يعني عظيمة، أسماء عظيمة للأسف يعني طلعت خارج العراق مع إنه بلدها أولى بيها، لكن وجدت نفسها إنه برا أفضل
0: معلوية.
1: لها.
0: لا مو قصة وجدت نفسها، المضايقات اللي شفناها بداخل العراق في وقتها
1: نعم.
0: بعد
1: طيب
0: اللي صار،
1: طيب
0: يعني هاي اللي بعد ما نقدر نحكي.
1: تمام
0: المهم
1: يا
0: علينا،
1: هاني،
0: شرفت بيكم عيوني عليا،
1: والله لنا
0: شرف
1: الشرف
0: الله
1: يا
0: يخليك.
1: سيدنا الجميل،
0: تحياتنا
1: ونورت.
0: للمخرج
1: ينطيك
0: المستقنعين
1: العافية، ينطيك
0: الله
1: العافية
0: يسلمك.
1: عيني، وتحياتي للجوزائيين اللي عندك، وشكرا جزيلا لاتصالك. بعدنا معاكم وبانجور للساعة 10.

الثلاثاء 12 أيار 2026. صحف محلية جديدة صادرة لهذا اليوم نطالعها معا في عالم عراقي.

البداية طبعاً من صحيفة الصباح الرسمية، ونطالع على صفحتها الأولى: مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية. نقرأ من هذا الخبر: تدرس أمانة بغداد إطلاق حزمة جديدة من مشاريع فك الاختناقات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة. وقال مدير إعلام دائرة المشاريع في الأمانة السيد أحمد رعد أن الدراسة التي ينفذها قسم الصيانة بالتنسيق مع مديرية المرور والدوائر البلدية ستدرج ضمن البرنامج الحكومي. وأضاف أن الأمانة تعمل أيضا على إعداد خطط لصيانة المجسرات وفواصل التمدد في الجسور، إلا أن تنفيذ هذه الأعمال يواجه تحديات تتعلق بنقص التمويل، مع استمرار المراسلات مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين التخصيصات اللازمة. نستمر في قراءة أبرز العناوين. وبعد نفاذ نصف المدة، تحذيرات من تداعيات استهلاك كامل المهلة الدستورية، ترحيل الوزارات الخلافية لتسريع ولادة الحكومة، هل استقرار الملاحة في مضيق هرمز أو النفط تؤكد جاهزيتها لتصدير 3 ملايين برميل يومياً، تمهيداً لتشغيلها بالكامل، حملة لتطوير شبكة خطوط السكك الحديد، وإيران فتح هرمز ورفع العقوبات مقابل إنهاء الحرب، رفع الحجب عن التموينية لمنتسبي القوات المسلحة. نقرأ من هذا الخبر: أفادت عضو عن كتلة الصادقون النيابية برفع الحجب عن البطاقة التموينية لأبناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كافة. وقالت النائب وفاء الطائي في تصريح صحفي أن القرار جاء بعد جهود ومتابعات متواصلة مع الجهات المتخصصة، على أن تتم المباشرة بالتنفيذ خلال الشهر الحالي عبر دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى مستحقيها وإنصاف هذه الشريحة المضحية.

تحذيرات من تداعيات تأخر حسم الاستحقاق الدستوري. والمحور الأمني في البرنامج الحكومي طموح بمواجهة الواقع. نواب توحيد القرار وحصر السلاح يعززان سيادة العراق. لجان برلمانية لمتابعة عمل السفارات والنفط تعلن جاهزيتها لتصدير 3 ملايين برميل يومياً فور استقرار الملاحة في مضيق هرمز. وأيضاً أكدت أن قانون جامعة العراق يركز على تأهيل القيادات العليا. الدفاع النيابية تدعو لتحديث قانون المرور. نطالع في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح وفي صفحة محافظات. رفع كفاءة تصدير النفط عبر محطة K1 في كركوك وحملة لمكافحة الأفات الزراعية في 3 محافظات. أيضا عبر شراكات بحثية مع مؤسسات علمية وعالمية. مركز أبحاث دولي لدعم المشاريع. رؤية طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية في إقليم كرد ضمن مبادرة الأمم المتحدة. 7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً. وحزمة جديدة من مشاريع فك الاختناقات المرورية. وأيضاً بمشاركة قرابة 1 مليون تلميذ. اليوم انطلاق الامتحانات الوزارية

السادس الابتدائي. يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج تدريبي لتنشيط أداء معامل القطاع الخاص. والكهرباء تطلق مشاريع موازنة أحمال التشغيل الصيفي، وتمهيدا لتشغيلها بالكامل حملا لتطوير شبكة خطوط السكك الحديد. من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى لصحيفة المشرق نطالع: ألمانيا تعيد موظفي سفاراتها في بغداد. مقترح برلماني لإنشاء صندوق استقرار الرواتب ودعوة نيابية لعيد الأضحى. حسم 95% من تشكيل الحكومة. 8 ساعة مفصلية لتحديد موعد جلسة منح الثقة. المجلس السياسي يرسل أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية. ونقلة نفط عراقية عملاقة تعبر مضيق هرمز متجهة إلى فيتنام. غدا واشنطن تحمل ملف طهران إلى بكين، وترامب يراهن على ضغط صيني لإنهاء الحرب. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي، والجواز العراقي في المرتبة 20 عربياً و101 عالمياً. إلى وزارة الداخلية: إنجاز 98% من عمليات التسجيل على البطاقة الوطنية، وطقس العراق زخات مطر رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة. في الصفحات الداخلية من المشرق وفي صفحة تقارير وأخبار: محافظ بغداد يعزز التعاون المؤسسي مع السلطة القضائية ويلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى. مدير عام مدينة الطب يتابع العمل ميدانيا في المركز الوطني للمختبرات التعليمية. ودائرة العيادات الطبية الشعبية تنظم ورشة عن آلية حفظ الوثائق. نطالع أيضا: أبطال المصافي يواصلون كتابة المجد ويتوجون بالدور العراقي الممتاز للكرة الشاطئية. الدفاع المدني ووزارة الزراعة يبحثان الخطة الاستراتيجية لتأمين موسم الحصاد. والآثار العراقية تباشر بترميم زقورة أور، ومشاركة إيطالية لإنقاذ طاق كسرى. نجرة السلمان كنز ينتظر الكهرباء ليتحول إلى قطب اقتصادي في العراق. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية المقروءة من صحيفتي الصباح والمشرق لهذا اليوم. شكرا لكم.

0: بونجور، صباح النور عليكم، وبعدنا معاكم على راديو الرشيد في بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد. أهلا بجماعة الواتساب على 0720-11-4-5. علي بن السويد: لن أتغير حتى لو مر 1000 عام، فالطيبة ليست غباء وإنما هي حسن تربية. أحسنت والنعم منك سيد. ولا ولا ولا غير واحد. أي سيد علي، حياك الله. أحمد الربيعي مشاركنا بفويز، يا هلا.
1: صباح الخير لأحلى مستمعين، صباح الخير لأحلى كادر، صباح الخير لأحلى بان، صباح الخير لأحلى هذا الكادر الجميل. صباحا جميلا مشرقا نتمنى لكم وجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين. أخوكم أحمد الربيعي، بانتران بالازدحام.
0: أنت بالازدحام وصباحك فل وهنا إن شاء الله. إن شاء الله طريقك حلو ويومك حلو وصبحك حلو ومساك أحلى بإذنه تعالى. أخونا الغالي أحمد الربيعي، شكرا لك. مسج آخر من الأخ علي القيسي، يا هلا.
2: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عين عليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد FM، وإلى أخيتي الغالي سجبان الموسوي، حاليا علي القيسي في مدينة الطب، دبينا كروة، شفنا هموم العالم، وأريد من المستمعين يدعون كل مريض إن شاء الله بالصحة والعافية. والله
0: الله
2: يشفيك. أكو حالات في مدينة الطب يعني أمراض مستعصية، يا رب ادعي لهم بالشفاء العاجل ان شاء الله
0: يا رب. كل ان شاء الله. احسنت.
2: معاكم اخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: كل التقدير ابو حسوني، والله يشفي كل اهلنا المرضى اللي موجودين في المستشفيات او موجودين في بيوتهم. اليوم مو كل مريض يقدر يروح مستشفى يمكن يعالج نفسه، وللاسف طبعا. فنسأل الله لهم الشفاء العاجل بإذنه تعالى. شكرا أبو حسوني. نروح للفنان الغالي رامي كريم، بونجور، يمكن ده يغني اليوم. بونجور.
3: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين

يسلم الصوت وتسلم لي الطلة ويسلم الذوق. أحلى رامي كريم، فنان عراقي جميل.

0: وحيد الدليمي. بونجور أبو ليوثي.
1: بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى. اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا وانحظ. حظى ردي وعمره خسره واللي لشخصك ما يرى جفني معي من الكرى ما استلذ عقبك واغمض.
0: الله
1: ما غمض جفني ولا نشف دمعي روى جمع السلف ما تشلني غير الأسف مستلهم بهامي عض. حظي على حبك فرض ولا مني شنه الغرض لونه وخت نوق الأرض ما ظن بهمي تنهض.
0: الله
1: ما تنهض ولا شالته وما عرف الدهر شرادته فضة الصيف من الشتاء
0: وهم هالشكل حبنا انفض. الله
1: ورض الزجاج على الصخر ضلعي مدلول الرض.
0: الله
1: صباح الورد ستبان الغالية صباح السعادة عليك وعلى أستاذ المخرج تحياتي لكم.
0: الله الله أبو ليوثي شكرا جزيلا للطلة الرائعة وإن شاء الله يومك حلو ورائع كروعتك يا غالي. إلى الرائع أيضا ابن الغربية أبو محمد بان الموسوي مطلبنا. يا ستار يا ستار خلي نسمع شنو الفويز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا
2: صباحكم الله بخير أستاذتنا الفاضلة بان الموسوي مخرجنا الكريم مستمعينا الكرام. بعد التحية والسلام رجاء اسمحي لي أم أمير
0: نعم
2: أطالب الجمهور الموجود والمستمع لبرنامجك برفع هاشتاك مطالب ببان الموسوي المتحدث الرسمي للحكومة العراقية. يا أخوان أطالب السيد المكلف الأستاذ علي الزيدي بوضع الأستاذ أبان الموسوي أو تكليفه بشيء إعلامي. هذا الصوت العراقي الأصيل اللي يحاول يخفف عن كل العراقيين المستمعين إلها حياة اليومية ومن إرهاصات الحياة. أكرر هاشتاك بان الموسوي مطلبنا في إعلام الحكومة العراقية الجديدة. تحياتي لك. لا ترفضين أختنا الفاضلة رجاء.
0: الله يبارك بيك أبو محمد والنعم منك. أولا شكرا لثقتك وشكرا لإطرائك شكرا لأنه تشوفني يعني أستحق أن أكون بهذا بهذه المسؤولية أن أتولى هذه المسؤولية. بس حاجين الراتب إيش قد أنا بالنسبة لي جاهزة. أو لا تحاجيني على الهواء دز لي مسج قل لي الراتب إيش قد حتى أشتغل عليه. أي يعني لازم يكون راتب قوي اللي راح اطلع اصبغ بالحكومه. والله احنا نطلع العصريه نصبغ صباغين عندنا بويه ونصبغ خل نصبغ الحكومه وهاي فلازم راتب ثقيل يعني حتى يستاهل يعني واحد يحكي صدق بلا ضمير.

0: وقامت الحكومة ببناء الجسور والمجسرات، وسوف تعلن لكم عن مخصصات مالية ابتداء من فئة عمر 15 عاما فما فوق، وحتى الميت يطلب فلوس. ايه هو غير صبغ، اي يعني هواية بعض المتحدثين اللي بس هو همين يعني ما بيده شيء المتحدث، يعني هم يعني عندهم فد برنامج يوجهوه انه يعلن عنه، يقولوا له هاك هاي دبات الصبغ، هاي الفرج، هاي ما اعرف شنو، ارتاح تنفس، خذ لك جيجارة زين، باوع على نفسك بالمراية، تذكر الراتب، طلع الكي كارد مالتك، دا تشوف هذني اللي بيهن انت حافظ عليهن، اطلع اصبغ. ايش تتوقعوا يعني ايش يقول لنا؟ مو والا كل اللي طلعوا يعني هم ما بديهم شيء، هم دا يوصلون شيء من جهة الى الشعب، بس لا عنب شفنا ولا سل، عمو المتحدث ولا علم ولا سنة. طلعوا من هذا الموضوع الله فرجها عليهم. يلا يوم الإنة نروح البريك في بانجور وراجعين نكمل، خليكم على السمع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، إذا ببغداد أو أطراف بغداد، عين فاصلة خديو أو خادو حم عبر تردداتنا الرقمية، وأهمها أبليكيشن راديو الرشيد اللي تم تحميله على الأندرويد والآي أو إس الإنجليزية الرشيد FM. نرجع إلى مسجاتكم نكملها، وأبو محمد يقول الراتب شدة يطون للمتحدث، معقولة؟ يعني إذا هيجي فكل المسؤولين يعوفون مناصبه ويروحوا المتحدثين ولو هم. يلا ما علينا، هذا حسب. أحمد العقيدي، أهلا أستاذ أحمد، منورنا، صباح الخير.
1: صباح الخير على الستار وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين، وأحب أقول
0: أي
1: ليالي البعد من بعدك تمر مر،
0: الله،
1: ليالي البعد من بعدك
0: تمر مر،
1: تمر مر على فراقك يا حبيب الروح، أنا قلبي
0: تمر مر،
1: تمر مر، هم مرة ذكت بحياتك، هم مرة شفت بحياتك تمر مر، التمر مرة.

0: غيابك مر علي.
1: الله،
0: صاحبين الدنيا ما تسوى الزعل يا حلوة.
1: صاحبين،
0: صاحبين ترى ودعتك ما بالعظم.
1: صاحبين،
0: صاحبين من يوم زعلتي ما بقت صحبين، زعلتي وزعلت الصحة علي.
1: هويل.
0: شكرا إليك وعلى المستمعين جميعا، مع المخرج أخوكم أبو أحمد العقيدي.
1: أنعم وأكرم أستاذ أبو أحمد، صح لسانك وكلك مواهب. جميل التسجيل اللي بعثته، وإن شاء الله الله يسعد قلبك وتسلم لي الطلة الحلوة. وحي الله أبو أحمد العقيدي. الله يعزه. يقول صباح طيبة، صباح الورد على المخرج ووسام، أحلى بنو، صباح الخير وسلامتك أبو سيف حبيبي. سليم الجعفري سلامته، خماكو شي. المهم ويسلم بعد على لماوي، وتسلم لي صوتك الحلو يا أخوي الغالي، تسلم لي أبو موسى الطيب البرشلوني الجميل اللي فرحانين البارحة فازوا، الله خلصنا بعد. تدرون ليش فرحانتكم حتى مو يومية؟ لب لب لب، هاي فازت برشلونة الريال، والله تقعدون عندكم فلوس. بس هو كل خير، الخير لمن امتلأ قلبه لنا حبا وخيرا. مستمعكم من السيد باند يا لهوي. إن شاء الله والله ليش، وأطلع لكم وبشركم بالخير. يمدى يقول أبو محمد، يقول الراتب شد جدة ورد قصده دوني على جهود.

إذا أنا شدة فباقي الرعية شقد شينطوهم؟ يعني إذا أنا أصبغ وألبخ وهذني والرعية ما أدري إيش بيهم، معوقين إيش بيكم؟ أنتوا غير تشتغلوا زين. المهم بس أنا شعلة يعني من ناخذ منصب بعد أفكر برعية؟ ألو قولي يا دبي، احكي يا بيروت، هلا بتركيا.

تخيلوا أصير بالمنصب وياخذوني سفرات زين وأشوف دنيا وينسوني هاي الأيام. أرجع أقول لكم اللي قال أنتوا ليش ما تأكلون مرقة عظم؟ تخيلوا أني أرجع زين ولع عظام وخلي لها بعداني شو صدق أشتغلها 360 درجة مرقة العظم. شو على فكرة حكي بيناتنا صدق مرقة العظم زينة للعظام وهذا والكولاجين والماء مهم. عفوا هذا الموضوع بس أنا إذا أصير أقوم شنو أي تصريح صرحوه قبلي وأني حاجي عليه أقول لا هذا هو الصح. فأنت يعني مش بيها مرقة العظم شو نسوي لك العظم أصلا حتى يحد الأسنان يرتب ومن نستوي تشرب الكاس تسوي إيه هاي ماكو بلعومك مريئك تقوم تتنفس هيجي والله مي العظم مش بيه هاي من السالي من السا. فاني خايفة يعني المنصب يغير واني احتمال كبير اتغير عليك طبعا بس يضحكوني بوجهي اتغير. ها زين اني منا جوزاء شوف اني اسوي لهم شغل اسوي لهم شغل والله العظيم لانه ينقلب مزاجي زين من اقصى اليمين الى اقصى الشمال متحدث الجوزاء زين اذا ما لقى شيء مسوينا لقلهم شيء مسوي. يعني هذا عاد ما اعتقد واحد يمتلكه ان الحكومه هي ما عندها شيء ما مسوي مشاريع اطلع لهم هم مسوين مشاريع.

0: سريع من جوا القاع واقنع الشعب بيها واقنعه ويصير الشعب اصلا هاشتاج ويحب الحكومه وتفوز الحكومه بالدوره الثانيه. نعم هذا الشغل يابا. هاي بالأحلام أكيد. جبل عريان السيد خلف يقول المناصب والرتب والامتيازات ضعيف النفس بس البيهن يحير. إلي بكل قلب متعوب تذكار وكلمات أصبحت مثل المناشير. إذا مر بدرب تتزاحم الناس علي ويتعب اللي ياخذ تصاوير. عفن السياسة له للمو سياسة. تسلم لي أبو حمادة الغالي، أنت بنت أصول وعينك مليانة ما تتغيرين الحمد لله رب العالمين. شكرا يا طيب. إلى أحمد التميمي بلكي دا يغنينا أحمد شوي غير المود السياسي.
1: مشتاق لك قد المطار ورمل الصحاري والبحار، بس لو يجي منك خبر أفرش قليب بدربك يا عيوني يا أغلى مني وحتى من عيوني. وينك حبيبي يا وفي أشتعل بيك وانطفي. وينك حبيبي يا وفي أشتعل بيك انطفي. وانت الحياة عيشني ليل بدربك يا عيوني.
0: الله
1: اشتاق لكم من الخميس لليوم يا الله سمعتكم
0: الله
1: الأحد مجازة واني البارحة مجاز. تحياتي لكم.
0: الله يبارك فيك، أشبعكم إجازات بالأيام الجاية إن شاء الله. الغالي أحمد تميمي اشرب مرقة عظم، ثاني يوم السويحلي شنو تخلص جسر بانجور كله جسر الطابقين وانت يعني أطول من أم كلثوم. أم كلثوم المعروفة بالكوبليهات اللي يقول لك الآه عبرت تواصل أم كلثوم. صدق يا أغانيها يا كومة ثلاثة أرباع الساعة الطلة مات الجسم ثلاثة أرباع الساعة والنوبة من تغني تقول له مش فاضية عتبك. كان لو فاضية كان سويتي يا كوكب الشرق. ها؟ والله خلينا نشوف برج كوكب الشرق شنو. لازم اعرف برجها. والله هي برج الجدي. اقطع المهم. تسلم لي الطلة أحمد التميمي الغالي. يا عيوني أنت. نروح إلى عمار نجم البرشلوني الجميل. صباح النوير.
2: كما أنه أنت صرت المتكلم الرسمي أو المتحدث الرسمي الإعلامي والحكومة وأنت واقفة منا من هاي نقلون الوزارة الخارجية إذا أمس البلاء زحمة عليك لأنه منيت أصير بالخارج.
0: بيها الخارجية يشتغل بيها يريد تتعين بالخارجية تريد عينك فت كل الوزارات رحت للخارجية. خابرني خابرني. تحية إلى موظفي وزارة الخارجية شياكة والجمال والأناقة، بس هو وايد دخنون دقاير بس هم

0: يطلعون برا يدخنون، يعني على اعتبار انه ما يصير في باحات الوزارة انه يتم تناول السيجارة. يا سمارة. احيانا يكون من الضروري ان تتظاهر بان سفينتك على غرق. صباح الخير والعافية. صباحك هنا وعافية، أحسنت يا علي. يعني شنو؟ يعني سوي نفسك أنت تدمرت، أي سوي نفسك أنت ما بيك. والله نحتاج هذا الموضوع، والله العظيم أنك تسوي نفسك أنت سفينتك غرقت. نشوف الحشرات اللي راح يطفرن من حياتك ويطلع القوارض. والله العظيم، والله العظيم أنا عشتها شخصيا، والله العظيم طلعوا قوارض من حياتي. الله أكبر. واني شنو قاعدة
1: أكل بضع في ريمين بعين. خلصتوا؟ يلا يلا انت ركض الأخير، ركض جيد جيد.
0: صباح النور والعسل من بابل، هلا بأهل. والله عاجبني أروح الآثار بابل، ما أدري أنا صايرة بي حالة نفسية، والله أحب هيجي أرجع إلى الزمن القديم، بابل، زقورة أور، هيجي أرد أروح لل... والله والله فد آثار، يعني كلش عاجبني هذا الموضوع، ما أدري أنا يأست من المستقبل. والله العظيم علي كريم بون.
2: صباح الخير على سيد الأخوة العزيزة سيد بان، وعلى كل الكادر، وعلى أخو مستمعين جميعا، وعلى كل العراقيين. أخوكم علي كريم.
0: يا صباح الفل والهنا، شكرا جزيلا. اي والله كأنه الواحد أيس من المستقبل، نرجع للماضي أحسن من فتى قديم وتاه. مو هو هذا المستقبل اللي كنا نحلم به قبل 10 سنوات، أنه أو أكثر، أو أكثر 20 سنة، ما أدري إيش كنت أحس، يعني من كنت أريد أخلص من ستوتاتي وندعي يا ربي أصير ما أدري شنو. يعني بس لو عندك صورة من الماضي وصورتك هسه وتقارنهم، أوجد الفرق، الفروقات، مفاصل، مسامات، تساقط شعر، خلق ما عندك، الفولتارين يمك. والله هسه حتى من تحب وتسوي علاقة وهاي يقول لك حبيبتي اخذتي الفولتارين، حبيبي اخذ الدواء الضغط. حب عجوز، حب منتهي.

0: أزاد أبو جعفر منور يا غالي، بونجور.
1: صباح الخير ست الغالي عليك وعلى الجميع، ربي يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم البنوتة ماتي سادس ابتدائي،
0: حياتي
1: تأدي الامتحانات، ربي يوفقها
0: يا رب،
1: يوفق جميع الطلبة بحق محمد وآلي محمد.
0: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله الله يوفق كل الأولاد والبنوتات اللي اليوم امتحاناتهم، سادس ابتدائي، ثالث متوسط، يا ربي يا رب يعينهم. والله نص الخوفة من عندنا إحنا، أمانة الله، يعني هالقد ما نضغط عليهم. أقرأ لك عدك امتحان، له شكو شكو، ومين راح يجيبوه من القمر يعني غير هو من الكتاب. المهم المهم، مصطفى الجبوري شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. أبو دلة الغالي بعثنا فويز وبعثنا هدية بعد، دويتو للقيصر مع طفلة من فريقه، يمكن ما لي خلق. ها لكم السلام والاحترام. بس خلي نسمع الفويز.
2: قداح والقداح يذبل من تريد تجيسة، يا بوسة العريس بول زفة العروسة، صباح القداح لعيون أختنا وتاج راسنا أم أمير.

0: إيه.
1: عفوا سالم
0: والمخرجين بس. الرائعين أستاذ وسام ماجد وأستاذ أحمد المثنى وجميع العاملين على إنجاح هذا البرنامج من أكبر واحد الأصغر واحد ومستمعين بانجور داخل وخارج العراق. أتمنى لكم السعادة والنجاح والتألق دائما. أخوكم أحمد أبو دلة.
1: بوجودك إن شاء الله يتم النجاح وتتم الأفراح في كل مكان. وافر التقدير لك يا أبو دلة الغالي. الأستاذ ياسر العزاوي يقول: تسلل الذئب فصاح الديك، نبح الكلب فانتبه الراعي، استيقظ الأهل فر الذئب فنجى القطيع، اطمأن الراعي واستلقى الكلب واحتفل الأهل فذبحوا الديك. دائما من يوعى الناس هو الضحية، لم يذبح الديك إلا لإيقاظ القطيع من سراديب الذئاب. طبتم وطاب صباحكم. أصفق لك ألف تحية إليك يا أستاذ ياسر. محمد كاظم من ميسان: شكرا للبطاقة الرائعة الصباحية. سليم الجعفري حياك الله يقول: لا تسأل المرء عن أشياء يكتمها، فكل شخص له هم وأسرار، فربما بسؤال أنت تجرحه. بعض الأحاديث إيذاء وإضرار، فقد يفجر ما في الصدور يكتمه، وقد يتجدد في أعماقه النار، وسوف تفضحه حتما مدامعه، وقد تراه أمام الحزن ينهار. إن لم يبح لك يوما عن مواجعه فلا تسأل أبدا، فتلك أسراره. صباح الخير عليكم ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. كل التقدير لك يا غالي وشكرا جزيلا. أحمد شهاب ألف تحية لك وشكرا للبطاقة الصباحية. حيا الله جبور. صدام الزبيدي: الله الله الله، شنو هالصور شنو هالصور، رائع. عباس الحمداني: منور يا عباس الذهب. فارس أحمد من ألمانيا: شكرا جزيلا للبطاقة الرائعة. وحسن العبيدي يقول: جاهزين جاهزين نسمع بانجور في هاي شنو ال وين هاي الازدحام مالتكم؟ والله أكاد أجزم أنه الكل ده يسمعني بهاي الصورة. التفاؤل يمنحك النجاح قبل اكتماله، والتشاؤم يذيقك مرارة الفشل قبل حدوثه. هي أمور نفسية، أنت من يحسمها. فقط احسن الظن بالله لتسعد. صباحكم ورد وفل وياسمين، وصباحكم طاقة وتفاؤل. ستبان الغالية والمخرج المبدع يا أغلى الناس، شكرا يا غالي. وسام البحر: صباح الورد ستبان الوردة والمخرج الراقي، ربي يحفظكم ويسعد صباحكم. شكرا وسامة. الأستاذ محمود أبو علي حياك الله.
2: صباح الخير، صباح الخير على قناتكم علي ستوان وعلى المخرج وعلى المستمعين جميعا. صباح مشرق بدرجة حرارة حلوة ما شاء الله. صباح الخير يا عراق.
1: درجة حرارة يعني بارحة كلش حارة، بارحة كلش حارة. ما هقيتها من شهر الخامس يجي يسوي بينا، بس يعني يلا ان شاء الله. هسه كمال البارحه الحمد لله رديت اغسل سياره ما غسلتها، رجعت قريت انه اكو امطار رعديه، زين فخاف عبالهم اني ما ادري. ابو قتيبه: صباح دافئ الاشراقات ونور من ذاك الثغر المبتسم، صباح لطيف النسمات ونبضات قلب بالحب تزدحم، صباح هادئ اللحظات ورضا على الملامح مرتسم، صباح نظيف النيات وبالتوكل على الرحمن يلتحم. صباح الخير والتوفيق أبو قتيبة الخالدي، أحسنت وبوركت، صباحك ورد وعافية. صباح النور والسرور على العراق المنصور وعلى بانجور وعلى مستمعيهم. شكرا يا حبيبة قلبي سحر الخفاجي. البطل ليث أحتاجك نفس. صباح الخير، صباح النوير محمد الدليمي، صباح هرمون السعادة. الناس من الصبح تباوى علي أنا بس أضحك حتى اللي يصعدون وياي أخليهم بس يضحكون. للعلم أنا سايق تاكسي، لأن تدرين اللي يقعد من الصبح ويروح للدوام كاره الدنيا إلا مستمعي بانجور بس يضحكون. الله محمد الدليمي، إن شاء الله الله يرزقكم السعادة، يرزقكم راحة القلب. إيش قد محتاجين إحنا اليوم راحة قلب أحبابي، أنك تكون مرتاح، قلبك مرتاح، بالك ما عليه هذا الكم من الضغط والمسؤولية، وتفكر وشلون كلمة شلون تتحول من شلون أحلها إلى شلون أفرح، أو شلون راح تكون سفرتي، شلون راح يكون باكر حلو يا رب. الأستاذ أبو جعفر صباح يقول صباح الورد، إنه طلعت برج الثور وأقول ليش هيك محبوبة وياك. لا أنا مو برج الثور أبو جعفر، أنا أتشرف طبعا أصير برج الثور بس أنا جاي عيني بس اثنيننا في برج في شهر الخامس، أي من يوم 22/5 أو 21/5 يبدون مواليد الجوزاء. أنا 31/5. إبراهيم النعيمي باعث لي أنا ممنونة منك ما تقصر، عساك سالم إن شاء الله يا عيني، وجزيل الشكر أستاذ إبراهيم النعيمي. هلو هلو، يلا اليوم أتابعك إن شاء الله زين. السلام عليكم. علي الدليمي مع أمير المقصوصي رايحين للامتحان جامعة المصطفى، وبالطلاق لا تقدون يا عيوني، بالطلاق لا تنجحون، وقولوا قالت بان المسوي، قولوا آمين. بس أحمد عنده وتقول الطيور لا تنسى النوافذ التي نثرت لها القمح، كذلك القلوب لا تنسى الكلمات التي أزهرت ربيعها. أشتاق لزمن كانت فيه الصفحة بيت لا مجرد منشور يمر في الزحام، كنتم التفاصيل التي تصنع المعنى. الله يسعد صباحك، صباحك سعيد، و اقلب الصفحة أو ابدي صفحة جديدة، ابدي صفحة جديدة. أيوة أيوة كده

أنا الرشيدة فأم بانجور من الأحد إلى الخميس. مكملين معكم مسجاتكم أحبابي وباسم القرغولي. صباح الخير والمحبة، أجمل التحيات الصباحية إلى إذاعة الرشيد أف أم وإلى جميع المستمعين والمستمعات الكرام، وتحية خاصة من القلب إلى كادر برنامج بانجور الرائع، خصوصا ستبان المحترمة والأستاذ وسام ماجد. ويا رب يكون نهاركم سعيد مليء بالفرح والراحة والرزق والمحبة، وتبقى أجواءكم دائما جميلة مثل أصواتكم الراقية. دمتم متألقين دائما، وتحياتنا لكم بغداد الحبيبة. الله يا محمد كرادة، أنت تعرف هاي أحبها. صباح الخير والسعادة عليكم وعلى المستمعين، أخوكم محمد كرادة، كل التقدير أخونا الغالي حيدر المدريدي. صباحو جسر الجادرية اليوم، هاش عجب مو طابقين، بس كلش الزحام شمال اللوريات. تعالوا أقولكم منو مثلي يعاني من اللوريات، شو ماخذين الشارع لهم أهل اللوريات، والله يعني ماكو هيجي شيء يتسابق ويا الناس، يتسابق وياخذ السايد الايسر ويمشي كلش بسرعته ويا الزحام، بحيث هو ما يلحق ياخذ بريك، ولا بال الكاميرات ولا يحترمها، ولا اصلا اكو قانون ولا شارع ولا فن ولا ذوق ولا اخلاق. طبعا مو كلهم بالتاكيد، بس هو هذا لا فن لا ذوق ولا اخلاق يعرف نفسه، او احتمال ما يعرف نفسه، يجوز هو ما عجب بنفسه.

يعني هذا التخبط بالقرارات والتصريحات انه مثلا ماكو لوريات ومركبات طويلة تطلع قبل ساعة 6 العصر، هي من مسموح لها من 6 العصر ل 6 الصبح.

مانع، والحوادث اللي دا تصير ويتزابق بين السيارات، يعني ما شايفة لوري مركبة ثقيلة يتزابق، يعني صدق لهالدرجة تستهتر بأرواح الناس؟ السبب الله أنت مو عزيز عند نفسك. فمديرية المرور العامة تابعونا هذا الموضوع، لا تسمحون بشرط قوي يعني رجاء، يعني غرامات كون يبيع اللوري الله يدفعها هيجي والله، لأن دا تصير مشاكل. تخيلوا قدام سيارة من هاي الصغيرة، والله العظيم قلت يا الله فعصة فعصة فعصة طاير طاير، ودا يمشون هيدا بهيدا بالازدحام على القناة كان ياخذ بريك زين، وهاي السيارة العنفوصة صايرة بين لورين، دوخري دوخري دوخري جاسوس.

بعدين فقس عندك البريك شلون بالله شي حلها مثل الكارثة اللي صارت في شارع الدروازة في كركوك. مو كارثة صارت لأنه الأخ جاي بسرعته ولوري ويدوس بريك وما وقفت، عاد راح ضحيتها كثير من أهلنا في كركوك. فبصراحة لازم ينتبهون مديرية المرور العامة لأهل التريلات، مو مكلبين احنا، منو اشترى سيارة جديدة خل نكسر ظهره، منو عنده ما أدري شنو خل نكسر ظهره. يا بنتبهوا على هاي السالفة همينة. المهم فويس من أبو طيبة. أبو طيبة الأخ الكريم اللي البارحة راسلنا وبعث لي اليوم مستمسكات تثبت منح قطعة أرض من قبل السيد السوداني في منطقة الكرادة. هو من يعني كان قاعد بالعشوائيات في حي التراث زين، فجو فلشوا المكان اللي عايش به في 2023 وراح اشتكى بإحدى القنوات ووصلوا صوته مكتب السيد السوداني، طلعوا كشف عليه بالبلدية الكرادة وما نفذت له ولا طلعوا له قطعة الأرض وموجودة عنده أوراق الثبوتية. يعني ما أعرف شنو أقول لك أبو طيبة، بس خلي محامي بهذا الموضوع يمشي بالأوراق.

0: احنا هسه نسمع بصمتك ابو طيبه، بس لا تصدق اي كتاب ينطوك اياه، لا تصدق. ياما وياما نشرت اسماءنا وقطع اراضي وتابعه وختم ودزوا اشتراك وما اعرف شنو، وجيب عمك جيب خالك جيب ما اعرف منو، سوي وصعد وانزل وما اعرف، كله كذب بكذب كذب. خلي نسمع ابو طيبه.
1: سدوان صباح الخير، صباح العافيه ويا شهاده الشملاوي. البارحه دزيت رساله، دزيت لك الاوراق الثبوتيه. انا النت ما عندي، يعني سايق التاكسي تقسموه لي حاليا، يعني بس اكو محطه مال بنزين بحي التراث نجي بيها نت، النت مال النفط مو نستلم كنا نفط يعني بالشتاء، هو النت موجود يعني اجي اطبق بالمحطه يجي النت. وارد مساعدتك لي ووقفتك لي، اي والله، لان انا ما عندي صاحب سجل والله اساملك 2000 دينار، يعني هذا الزمن 26 2000 دينار واحد يملك عراقي هذا النفط، نفط الخير، نفط موت، لا لا عراق الخير، يعني بلد النهرين. ستبان اريد مساعدتك، يا اما تدعيني للاستديو اجي، يا اما شوفي لي يعني صوره حل. اي والله يعني لازم تشوفي لي صوره حل. وقفتك وياي الله يرضى عليك ويوفقك، وبانجور، شكرا للبانجور.
0: هسه يعني هذا مو مرض قلب، أني دا أشوف الكتب اللي حاصل عليها، يعني أنا ممكن الآن أقوم إلى من أطلع من الاستوديو أروح إلى غرفة تحريرنا كمذيعين وأسوي لك مثل هذا الكتاب على الحاسبة وأرتب لك إياه. بس الكتاب مختوم من محافظة بغداد من مكتب السيد المحافظ بتاريخ 22/10/2023. زين، ف نوبة السيد السوداني انتهت ولايته، هسا نجيب من نحكي ويا من، شقول احكي ويا منو، هسا احكي ويا بلدية الكرادة، يعني احكي ويا منو، منو اللي ممكن ان يفهمنا وينصفنا. النوبة بالكرادة، هسه لو قايل لي بغير مكان اقول بيها باب وجواب. هم اهل الكرادة ما سالمين على روحهم، يا ابو طيبة يا اخويا يا عيني، انا مو اريد ايسك ولا اريد اسودها بوجهك ولا أسدسد البيبان، باب الله ما ينسد، بني آدم يسد باب الله يفتح ألف باب، هاي وحدة. اثنين، منطقيا هسه أنت منطق، بالمنطق نحكي، عوفك من الكتاب. أنت شايف حكومة تنطيك، أنت متجاوز كنت قاعد عشوائي يعوضوك بهاي بالكرادة، ماكو شيء، يعني شيء مو منطقي. ما أدري شلون طلعت منهم من مكتب السيد السوداني في حينها وطوك، هذا كذب، هذا ضحك على الذقون، ما كانش حد غلب. إذا هم بهالمكارم، مع اعتزازنا واحترامنا للسيد السوداني، إذا هم بهذه الإمكانيات يوزعون، كان ما حد نام على الرصيف، كان ما حد دفع إيجار، كان ما حد اضطر إنه يسمع كلمة من اليسوى والما يسوى حتى ما يطلع من البيت، يبقى قاعد ما عنده إمكانية يطلع. هسا بالمنطق أنت أخذها، أوكي. فبلدية الكرادة عيني الكتاب يعني هذا اللي أقدر عليه. أنا ما عندي علاقات شخصية ويا جهات اللي ذكرتها. الكتاب العدد 22/2274 للمواطن هادي حمادي وادي. شنو موضوع قطعة الأرض هذه؟ هاي الأوراق تشتغل لو نبللها ليلة الخميس على الجمعة، يعني أكثر بها بركة يصير، يعني أعتذر منك جدا. غير هذا الكلام أنا ما أقدر بصراحة أنه ما أملك. يعني هم دي يفلشون بالعشوائيات كوم ناس ياما. مرة كبيرة وحدها يعني يمكن وياها حفيدها بس أبو شهيد أو هيك شيء طردوها بالشارع وفلشوا بيتها. يعني هي يقول لك ترى نقطة حياة القصة بيها نقطة مال حياة معروفة هاي عندنا العراقيين ماء الوجه وما تسمى بماء الوجه. وياما الموروث الشعبي أخذ حكايات عن هذا الموضوع. فهي نقطة إذا وقعت بعد اغسل إيدك من هذا البشر. هذا اللي ما يستحي اللي ما يخجل. ليش؟ لأن ما يوجهه واقع ونقطة الحياء هذه من وقعت منه بعد يفعل ما يشاء. فهذا شو الثق بي؟ المفروض يحلون مشاكل هذول الناس اللي قال لا تركوهم بالعشوائيات. وها هي بعد مشت. ولا اللي هم مطلعيهم من العشوائيات ومعوضيهم مجمعات فد مان مجمعات شي سوي استثمارات كلها والدنيا وفلوس شدات. يعني أنا مدى أعرف هذه المناصب اللي مسؤولة ومشغولة اليوم من مسؤولين اللي هي لأي شيء وجدت منطقيا لأي شيء وجدت هسه أني على عاتقي مسؤولية تقديم برنامج صباحي وإعداده وتهيئة الأمور شو نسميها يعني كل الأمور اللي تقدم هذا البرنامج للمستمع مع الحفاظ على القواعد الإعلامية وإلى آخره والالتزام بالمبادئ هذني اللي نعرفهن. خوش رئيس الوزراء وكيل الوزير مدير عام ما أدري منه السيد المحافظ مدير البلدية أبو البنزين خانة أبو أمانة العاصمة غير أنتو هم كل من يشتغل شغلة المن توليتوا مناصب إذا العراقي دا ينطرد بالشارع يفلشون بيته عليه. يعني مثل فلسطين المحتلة من تجي يجون الصهاينة على المستوطنات يحولون الأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات إسرائيلية ويجيبون الكراب مالتهم والهاي اللي تفلش ويفلشون البيت على الفلسطينيين ويطلعون ما يلحقون ياخذون أطفالهم زين والدفع يطلعوهم من بيوتهم. نفس الشيء أنا شفتها بعيني. أنا شفل شون فلشهم متجاوزين أي باخ صدق والله من منا متجاوز ليش تم متجاوز على منصبك هذا. بس البلوغرز مو متجاوزة والفاشينستات مو متجاوزات لا هذول هم أهل العراق وإحنا هيجي لفوا بالعراق. منو قاعد بالقصور؟ منو يشتري الأراضي؟ منو يستثمر بمجمعات سكنية ويشترون بأسعار بخسة؟ يعني تشوفها فيلا شكبرها وشقة بمكان شوية عن القمر بسعر قليل لأن مأخوذة من الناس. هاي هذا مو حقك. المهم أنا ضجت من وراء هذا الموضوع بصراحة. أنا أضوج لما ما أقدر أسوي شيء. لما يعني إنسان يطلب مني شيء أسويه وما أقدر أسويه. حاول تروح لأحد مثلا رجال الدين المعتبرين عندنا. أي نعم، حاول تستنجد أهل الغيرة اللي يعني يطالبون بحقوق الشعب. حاول لازم تلم عيالك وتقعد بمكان. عمي ما أريد الكرادة، ما الكرادة طلعوا منها، هي بلدية الكرادة ترى ما لها علاقة.

0: كاتبين له بالكتاب يرجى اتخاذ اللازم. تخيلوا كم ملف موجود بالبلدية يرجى اتخاذ اللازم، آلاف الناس. يعني هم مو راح يستقبلوك أهلا، جيبوا له كرسي وخلوا له قهوة وشلونك وديروا التبريد عليه وانطونا طينا الملف وفد بروتوكول يعاملوك به، لأنه أنت جاي من مكتب رئيس الوزراء مخصص لك قطعة أرض لو بيت وحدة سكنية أنت وعيالك. يابا يعني ترى يعني الطابور طويل. فأني اللي يقهرني شنو؟ يقهرني العراقي مصدق، يقهرني إنه عنده أمل، هذا اللي يقهر. هو إش خلف شعبان بقلب رمضان؟ فاعتمد على روحك أخوي، لملم نفسك وما أدري، والله يدبرها، الله يدبرها، تترتب بإذن الله تعالى. أما أن تعول على الحكومة، لحد الآن إحنا نتطلع إلى حكومة جديدة، خلي يتكلفون الوزارات، خلي تكمل الكابينة الوزارية الجديدة اللي صار لها تطلق كوما وراح الجنين يموت تطلق والعراقيين يطلقون وياها بهالمعنى. خلي أتكلم والله، إش وقت هذه الولادة المباركة تجي ونصلي على محمد وآل محمد، حتى كل وزير يكلف بوزارته، توزع الأرزاق زين، وتجي كيكة جديدة عاد بلكي يطونا يجي بس ذوق الكريمة. أبو قتيبة العزيز، نسمع بصمته. نعم
1: كلش حلو، وينزل شلون مي بارد على القلب. يعني احنا نقول متجاوزين وده يعوضونهم فلسان زين، هو متجاوز ويروح ياخذ الارض من عنده ويسويها مجمعات سكنية، كل شقة تنباع بعشر شدات وخمسطعش شدة، هذا متجاوز
0: طبعا.
1: هابروح ابوك
0: طبعا طبعا. تحياتي لك أبو قتيبة، يعني ما أقدر أعلق لأنه لازم أقرأ مسيجاتكم. ابن الغربية الغالي يقول أصلاً المصرف العراقي مخصص للمستثمرين فقط، تعالوا شوف غاي المصيبة. المصرف العقاري عفواً يطول للمستثمرين ما يطول للمواطنين. المخرج قال لقمتين وتوكلني، يعني تشاوحنا مستثمر يجي ياخذ قرض عقاري ويبني له مجمع مدينه سكنيه وهو ما اعرف شنو، هاي اذا طانا فعلا بيها وحده سكنيه اذا ما اكل فلوس وانهزم زين. وانت تعال يا عمي شيني. خلي نسمع من الغربيه شنو مشاركته.
2: غاليه يمين علي، هاي تشاهده وسام شاهد والمستمعين شاهدين، حراما عليه وعلى والده ان حطوش المتحدث الرسمي الحكومة او الطوش اي منصب اعلامي في حكومة المكلف الاستاذ علي زيدي، حرام عليه وعلى والده الا تشوب، ودزلك فيديو انه ادا تشوب ونسوي لك حفلة ونجيب بيها مطبق وطبل ونسوي تشوب. الله وكيل
0: والله والنعم والله والنعم، الله يبارك بيك ويطول لي بعمرك. ياسر العزاوي
3: سكبان، صباح الخير.
0: صباح العافية. سكبان
3: بالنسبة احنا تدرين احنا انا اشتغل بالصحة. طيب. تدرين انا عندي رقم وتاريخ القطعتين، واحدة من عندها انا التخدير على مود التشجيعية مال التخدير والثانية مال كورونا.
0: زين.
3: ما انطون احنا بغداد بس المحافظات. فبغداد ما بيها فرز. دكتور سكبان ما بيها فرز ترى بغداد. ما بيها مناطق يعني قطع مفروزة.
0: ليش؟
3: فهاي هيك حبر على ورق. أيه. احنا كليتنا هم موقع المحافظ وكل شيء مسوي
0: هوايه ناس
3: ما ينطون.
0: نعم
3: ببغداد.
0: نعم تحياتي لك أستاذ ياسر. حربي، نسمع حربي بصورة سريعة. إحنا الوقت كلش أخذنا.
4: الله بالخير، شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. مشتاق لكم طبعاً، أنا ستبان الجميلة. طبعاً أخويا خالد يسلم عليكم ويقول إن شاء الله راح أصير أحلى متابع عندكم.
0: نتشرف نتشرف أستاذ حربي، تحياتنا إلى وإلك ومنور. تحياتنا إلى أبو مصطفى الغالي، صباحك ورد جوري، وإلى على عادل الطيب، وإلى الغالي وحيد الدليمي مرة أخرى، وإلى الأستاذ أحمد، وإلى الأستاذ سيف الدين، منورينا يا حبايبي. أيضا تحياتنا إلى أبو ليث، وإلى الأستاذ المحامي أحمد عذاب. كان بودي أنه أسمع مشاركتك أحمد. أيضا ألف تحياتي إليك وضرغام علي، كل التقدير والمحبة. أبو موسى، عباس الحمداني، نعيم المالكي، عمر البغدادي، وأبو نور، وإيليا البغدادي، نورت الدنيا كلها. كان بودي أنه نحكي أكثر بس وقتنا خلاص صدق انتهى، لكن الفرح ما ينتهي وأملنا بالله ما ينتهي. إن شاء الله باكر أحلى من اليوم، قولوا يا الله. تحيات بان الموسوي ووسام ماجد، وهنا بانجور على راديو الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني. تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.
0: الرشيد أفهم مع طول اليوم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهج الوزاري. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي انطلاق عمليات فرض سيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. العمليات المشتركة تنفي وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية حالياً. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. الكشف عن غواصة نووية في طريقها إلى الشرق الأوسط بعد تهديد ترامب لإيران. استنفار في الولايات المتحدة، حجر 18 راكبا كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا. طقس العراق، أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مره ورد حمراء لا لا ولا بهديها بلا بلا بعاقبها من فوق الدم لو

0: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حم الرشيد FM الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: نشرة الأخبار من الرشيد FM.

بكم من نشرة إخبارية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الحلبوسي استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي، وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز الاستحقاق للتوقيتات بما يضمن قيام حكومة قادرة على مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. ذكر بيان للمجلس السياسي الوطني أن المجلس عقد اجتماعا موسعا بحضور قياداته وأعضاء الكتلة النيابية، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتأكيد على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى بحث الاجتماع ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. انطلقت اليوم الثلاثاء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع وسط إجراءات واستعدادات من قبل مديريات التربية والمدارس. بدورها أعلنت وزارة التربية أن أكثر من 900 ألف تلميذ وتلميذة يؤدون الامتحانات العامة مع انطلاقها صباح اليوم في عموم العراق، مبينة أن أكثر من 7000 مركز امتحاني استقبلت الممتحنين ضمن أجواء منظمة وانسيابية عالية. قال قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني إن عملية تحت اسم فرض السيادة انطلقت اليوم في صحراء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة عبر 4 محاور بهدف تأمين الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة ومنطقة النخيب، مبينا أن العملية جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يار الله. أكدت وزارة الخارجية الباكستانية رفضها بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، معتبرة أن هذه الروايات قائمة على التكهنات وتهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أن الطائرات الإيرانية الموجودة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها لا ترتبط إطلاقا بأي طارئ عسكري. وأضاف البيان أن الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى ما تزال مستمرة رغم عدم استئناف المفاوضات الرسمية حتى الآن. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تقدم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. اللجنة المالية النيابية تؤكد رواتب الموظفين مؤمنة، والبنك المركزي تعهد بتمويلها. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي، انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف، الأشرف وكربلاء. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. الكشف عن غواصة نووية في طريقها إلى الشرق الأوسط بعد تهديد ترامب لإيران. الاتحاد الأوروبي، هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. طقس العراق، أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. يا أخوان صارت صدق، صار صيف، ترى اليوم كلش كلش كلش حارة، جديات يعني. هاي يلا، مو كنت تشكو من المطر والبرد ومطر والبرد ورياح يغني، تشكو من عدهم، تشكو من الطين، وهاي دي يلا استلم، يلا تريد مبردة؟ يا بنجمع تبرعات عمار. فلوسك وين يا أخي؟ طلع حيل.

اشمعنى هاي الأغنية؟ شوفوا مرات زلت اللسان يعني أو أشخاص ما راح يحفظون السر أو راح يلزمون عليك لزمة معينة، لكن تجي من باب الفطارية ومن باب أنه أنت هيك يعني تحكي للسؤال بدأ تشكي لك صديق أو فتش واحد يجي سند إليك بعدين بالتالي يلزمها عليك. فهسا عمار أنا أقول لكم اليوم كل الأغاني على العيون والله العظيم، وأنا أعرف كل الزين يعني. يلا جاك محتوى تفضل طلع خباتك. يلا أريد يعني هذا شو اسمه شو يسموه هرمون الخباثة مالتك اليوم يتفاعل. تمام أنت وسلطان، متأكدة سلطان همات يعني اليوم بالبرنامج راح يستمر، بس ما راح أحكي سلطان يعني عبالكم راح أغلط نفس الغلطة لا. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد يا رب تكونون بخير دائما وأبدا في دول عينكم. باعوا قبل ما أبلش الحلقة حتى تبقون ويانا متواصلين دائما، خصوصا اللي موجودين على البث المباشر على التيك توك، رجاء رجاء لا تعيدون التعليق اكثر من مره لانه راح يحضر البث وبنفس الوقت انتم هماتين. فاتمنى من عندكم انه يعني لا تعيدون التكرار التعليق. اوكي انا دا اقراهن كلهن على تكرار مره. على جودي ايدج اريد مكياج شو جاوبك. يلا فلا تعيدون التعليق حتى بالتالي انه لا البث يوقف ولا يعني انتم همتين تنحضرون من البث. تحيه للي دا يسمعونا، شفتوا وجه التحيه ايضا اللي موجودين على تيك توك وبثنا مباشر بصفحتنا اذاعه الرشيد، وتحيه للي دا يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والاي او اس، وايضا تحيه للي هسه حولوا الموجة على 91.5 FM ويسمعونا عبر أثيرنا. يلا نبلش بحلقة اليوم. سؤالي كلش هيك يعني حلو لطيف. أكو بعض الكلمات نسمع نعرف بيها ممكن أنه شنو غايته أو شنو مقصده أو شنو كذا. فاليوم سؤالي لكم، شنو أكثر جملة تسمعها وأنت من تسمع هذه الجملة تعرف أنه الشغلة ما راح تصير؟ هسه واحد يجي طبعا من الكلمات ممكن انه نقولها احنا الاخرين الله كريم، هي طبعا الله اكرم مني ومنكم من كل، لكن هذه الجمله هسه عندنا احنا يعني بمجتمعنا العراقي خلينا نقول هذه الجمله من نسمعها نقول يعني سوفت السالفه راحت ركنت على صفح، او يعني مجرد انه يعني خلينا نقول سكتك باللطف. فجمله دير بالك ليش عافية نفس هاي الجملة. فاليوم هذا سؤالي لكم، شنو أكثر جملة من تسمعها تعرف بأنه أنت الشغلة مالتك ما راح تصير نهائيا؟ خلينا نشوف بالله أرقامنا راح تكون جاهزة. يا الله كريم بعد شنو إن شاء الله خير هاي ذن السوالف. فالمهم أنتوا هماتين كل واحد يتصل بي يقول لي، هعيد مرة ثانية سؤال حتى لا أحد يقول لي شنو السؤال. شوف إيش كم مرة قلت أنا وإيش كم مرة كررته، شنو أكثر جملة تسمعها من الطرف الآخر وأنت بهذه الجملة تعرف بأنه شغلتك باي ما راح تصير أو تؤجل أو يعني تركن. أرقامنا 0780211115 و0780211415. أنا قلت كل الأرقام صدق؟ خلا عيدن يلا هاي الخاطركم 0780211415 و0780211617 0770111415.

0: يعني شو راح اسوي؟ راح اسوي البوم كامل خاص بس بالاغاني اللي بيها عيون وهيك شيء بس ادفتهم. ها ماشي يلا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.

0: عليكم السلام، هلا محمد،
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا قلبي، شلونك؟
1: الله يسلمك، تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: شنو أخبارك؟ تمام؟
1: والله الحمد لله. شو اليوم جاي من وقت؟
0: يا الله يا الله، أنا عمارة ما جيت، قلت له مرحبا، كان شو جاي من وقت، قلت له الله أكبر عليكم، ايش
1: أنا زي يصير هالأيام؟
0: عمي مو أنا أقول له، أقول لكم السر، تفول السيارة، فقلت خلاص أطلع من وقت، تالي لقيت البنزين فارغة،
1: انضربت موري
0: انضربت موري وصيت يعني من وقت
1: وتداومين يوميا.
0: الله أكبر.
1: اي أيوة والله صايره حريصه على البرنامج.
0: لا تراني حريصه، ما اسمح لك، لا هنا وكاب،
1: لا يعني حريصه قد يعني ده تجي من وكيف.
2: الله يا ولد.
0: محمد، شنو الجمله اللي انت تسمعها وتعرف انه يعني لو سمعتها من الطرف الاخر تعرف انه شغلتك ما راح تصير؟
1: ماشي ماشي
0: ماشي ماشي.
1: أي يعني
0: انا اقول انا من اقولها مو انه ما اكمل لك الشيء، يعني ما مقتنعه بالسالفه.
1: هو انا او يمي
0: اي
1: يمي وماشي ماشي، يعني اما الماشي ماشي كلمتين تنقال نفس الوقت.
0: اني والله اقولها دائما.
1: انت
0: قاعده مساعده بالبيت، من اقولها ماشي ماشي تزبيدها، يعني تعرف ها هي راحت السالفه.
1: يعني انت ما مقتنع بالموضوع اصلا بتاعك.
0: يعني من اريد انه ما اريد احد يتناقشني بعد، خلص لما توصل المعلومه فاقول له ماشي ماشي.
1: يمكن مره سمعتها ويا عمار قلت لي يمكن.
0: والله دائما اقول. طيب أيه. تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك، نورتني، شكرا. تحية لمتجر النور عمري، يعني انتم متجر ومفروض انه يعني يكون رزق وصفحه خاصه بالرزق وهذه الاشياء، فصح انه تدخل على البث وتحكي كلام ما حلو تجاه البث او تجاهي انا، خلينا نقول مو البث، يعني حتى الله ما يقطع برزقك او رزقك، ما اعرف، بس هي ظاهر بني انا اعرف، عدو المرأة المرأة، هاي متفقين عليها. يلا عندنا اتصال. الو،
3: انت تتصرف كيف تلعب كيف، انا قلت لك اصحتك، انا قلت لك اصحتك.
0: تدلل ما يصير خاطرك الا طيب، هذه ماتي اللي يقول عليها علي انه هذه جملة ممكن انه يعني ان شاء الله ما راح تصير. يمي قالها يمي عمار. عندنا اتصال. اتصال قالها عمار، منو قالها محمد، شنو انت اقول هاي الجمله انت تقولها مال يمي، قلت لك هسه قالها محمد مستمعنا. يلا اتصال. الو، يعني مشكله اني عمار يجوزني من هاي السالفه، على فكره عمار دائما مشكلته وياي بعيدا عن مشاكل هاي الثانويه، مشكلته وياي انه يقول لي عبير سيطر على نفسك، لا تحكين او لا يعني لا تتعصبين او لا هذه، بس انا مشكله ما اقدر يا اخوان ما اقدر. فراح ادب التليفون وما اقرا التعليقات. يلا الو. الو الو الو، راح الاتصال. هم عيون
4: عبالي.

0: ابوهم ما من فهداوي تحياتي يقول لي سوري شلونش خاله والله على هاي النظاره خاله والله ما يعني ابدا ما غثيت صح اي خاله يلا الو الو الو
1: الو خاله
0: هلا عيني لا كافي تلعبون لا تلعبون حماس معه مره واحده
2: من الاول وانا وحده بسحب اطول انا ايه انت لا صوفي شي
0: اي عيوني
1: عيني شلونك تحياتي
0: الحمد لله الله يسلمك انت شلونك
1: خير وانت سالم
0: شنو اخبارك
1: اذا تقيسين يمكن انا خالج اصير
0: ني شلون
1: يعني فرق العمر يعني
0: يعني انت يا مواليد
1: انا جيل الطيبين 79
0: لا يلا روحك خضرة ما لها علاقة العمر هيك رقم قنع نفسك
1: مجرد رقم
0: اي مجرد
1: العبان لعبة اركبها

0: يقول لي هيك بتشغل أغنية حرام حرام.
1: طيب قل لي شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الآخر ومن تسمعها تعرف بأنه شغلتك ما راح تصير.
0: شلون؟
1: شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الآخر يعني من واحد يقول لك إياها تعرف بأنه شغلتك ما راح تصير؟
0: حسب، إذا بالمكان اللي أشتغل فيه أنا عندنا واحد إذا قال لك تدلل يعني أنسى حتى اسمه.
1: قالت اللي نسمعها او يقولوا لنا اياها واحنا هم نقولها بصراحه هي معناها كلش حلو، بس احنا نعرف انه هي لا ما راح يعني تدلل، معناها انت خلاص يعني امورك تمام وكلامك يعني على حسب الاصول وراح تتدلل بي، بس نعرفها تدلل باي باي
0: بالروسي يعني
1: بالروسي. زين وبعد الجمله الثانيه قلت لها بالدوام.
0: لا هو اني مرات اكو اني ما اعرف اخدمها وهي الناس مرات خليني اعترف على روحي.
1: اي
0: هواية مرات صارت اكو يعني ناس، بس اكو شغلات انه ما اقدر اسويها او ما لي خلق او متعاجز او يعني ما ادري ايش، فاقول له بسيطه البسيطه يعني هاي روح بعد
1: زين. اوكي سلمتك طيب
0: يعني البسيطه يعني ما تصير.
1: اني جدا شاكره اتصالك عزيزه، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
0: شلون؟
1: اقول لك شكرا لاتصالك واتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
0: تدللين خالص
1: يعني ما عجب اتي لك على كلش، اشكر اتصالك عزيزي نورتنا شكرا. هلا والله اجي سلطان بالضيماني بالضيماني.

0: يعني شو اسمه ما راح تلحون بكلمة خالة مولو، شنو موضوعكم؟ يعني كمية الحب اللي تطلع من زملائي الأعزاء ومن المستمعين.
1: لها لها أسبوع ماكو قاعد أنا والله العظيم، مو هذا قاعد.
0: لا أنا قلت فكر إنه أنت عند حد من يقول عرف إنه ما راح يسوي لك إياها.
1: كلش
0: طاعتي إلا كان كلش
1: أكرر
0: لا عيوني ترى. شكرا
1: الله يوفقكم إن شاء الله، تحياتي لكم
0: رحمة.

0: كنت
1: انت شنو برجك صراحه؟ حسب الميز يسمونه الجوزاء، لان الجوزاءين هذا من يطلعون يتبهون على كل التفاصيل، ادق التفاصيل.
0: ها لا عذراهم ماتين، عذراهم ماتين، عذرا كل شيء. انا اكره بيها هاي الصفه اللي هو كل شيء.
1: ما اعرف انا بالعذراء، ما اعرف، بس يعني
0: جماعه العذراء اللي يسمعون راح يعرفون احنا كلش ندقق. يعني اذا مثلا حايط ابيض وبنقطه سوداء، هاي نقطه سوداء نشوف، الابيض ما نشوف. انا اقول لك
1: ايه.
0: طيب يلا احكي لي شنو الجمله اللي تسمعها من الطرف الثاني اذا كان عندك شغله يمه او تريد شيء او كذا، من تسمعها تعرف انه ما راح تكمل او ما تصير أو ما راح يسوي لك إياها أو ما يقدمها إليك، يعني هيك.
1: من أحكي واحد ويقول لي خلا أفكر بالموضوع، أعرف أنت السالفة راحت. نسيت.
0: أوكي.
1: خلا أفكر بالموضوع، يقول له خلا أفكر بالموضوع.
0: السموم بيه يعني أنت ليش متاخذه بالمحمل الحلو؟ يفكر يعني أوكي، يعني أكو مجال قصدي.
1: أي هو أنا مطي مجال، بس إيش وقت حيخلص التفكير بعد ما أعرف.
0: زين.
1: جوز 6 سنين 7 وظل يفكر.
0: طيب. أنا كلش أشكرك علي، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا،
1: ربي يسلمك عبير،
0: عيوني أنت. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر، لا تهدي لي أي أغنية وما أريد أسمع أي فاصل.
2: بين على
0: يا لا ترى أبكي، والله أبكي كيفك واحد.

0: على فكرة هاي الأغنية يعني أنا متأكدة حتى اللي بعدها بالعشرينات هيش من يسمعها ما أدري ليش القهر، يعني هي الأغنية كلش مؤثرة على فكرة. وهسا أنا دا أحس بشعور سلطان من أقول له مثلا أنت صار لك هواي عايش، صار لك هواي تتنفس، أنت كذي لا خطايا شو مسيب يعني، وإنه بس دا أحس نفس الشعور. يلا عدنا اتصال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: عبير غالي شلونك؟
0: هلا نهاد شلونك؟
1: الحمد لله، تحياتي ليش وبالمخرج ومستمعين.
0: شكرا عيوني نورتنا.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك.
1: يقولون سيد عبير ملقبية ملكة الطاقة المتجددة.
0: والعينك شنو هالتعزيز هذا، لا حبيت ترى يغار عمار يضوج يضوج.
1: غريبة
0: والله يضوج والنبي.
2: جاي سوي أبانيو.
0: نورتنا يا نهاد. اكيد نهاد قولي شنو الجمله اللي تسمعها من الطرف الثاني، يعني اذا كان عندك شغله مع احد طلبت من عنده شيء ردت فتشي من يقولها لك تعرف انه ما راح تصير.
1: المره الجايه اترك اياها.
0: شلون
1: يقول لي شرح المره الجايه انت ولا مره
0: كلمه ان شاء الله خلينا نقول.
1: أيه.
0: ما أنا قلت قبل شوي إنه أكو كلمات إحنا يعني نقولها هي طبعًا حلوة معناها، بس المشكلة نستعملها بطريقة غير، يعني تتدلل هي حلوة بس إحنا نعرف من نقولك تتدلل بها يعني. أنت
1: تبرير تبرير بس غير صيغة.
0: أي عافية يعني شوي هيك تبرير راقي للمنصور.
1: عافية.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني أكيد. شكرًا عزيزي. شكرًا مع ألف سلامة. باي باي. اتصال آخر. ألو
3: ألو مساء الخير.
0: إيه إجي. يلا وسام.
3: هلا عبير، تحياتي لك تحيات المخرج.
0: وسام يحكون علي يا وسام.
3: لا انا فكرت قلت عبير بيتها من راح تخبر ان شاء الله. عبان يعني الناس عبان خواتنا راح يبقى نفس شكله شتي. البنيه تكبر عبان خوات طبعا ما يدرون انه انت والدتك.
0: اسمع
2: ضاربين العراق.
0: يلا اسمع
2: هسه.
0: يلا
2: ضاربين العراق. ضاربين العراق.
3: اي والله صار جد عرفت يعني انت ما كبرتي بالعكس شنو صغرت يعني
0: في دول عين داكش دا مو دا اصغر من الكبر داكش يا على فكرة امانة وسام انا ملاحظة هذه الملاحظة على نفسي يعني بوع الصور القديمة وهسه اشوف نفسي دا اصغر يعني اكشك
3: وبالعكس هاي احسن
0: ان شاء الله ناخذها احسن نقول احسن. طيب
4: ما ادري شباب الله رتبه. اي والله العظيم صف نيتك وذبها على القبلة رب العالمين يرتب لك اياها لا تحير بيها.

0: زين.
1: يعني أيه. أنا صديقي من يقول يذكرني معناها أخليدي يعني
0: الموضوع. آه، أوكي.
1: يعني ذكرني عود يقول لي. أيه. ما في داعي والله حتى لو الموضوع أنا مثلاً.
0: وإذا ذكرت يقول لك ما شفت الرسالة ما قريت ما أدري يعني هاي.
1: ما أعرف يعني هو صدق يعني ينسى يعني حتى الموضوع فالساعة بعد مثلاً موعد عندي وياه أو شوف شنو يقول لي ذكرني أو اتصل بي أدري مو بعد ساعة نص ساعة ساعتين أو ذي العصر.
0: زين.
1: ما في داعي بشي سرعة وأنت بعدك إنه يعني أصغر من هو بالعمر يعني ما ولا تنسى ما أعرف يعني صدق في شيء فأنا أتوقع إنه مثلاً ما يريد هو هذا الشيء بس يقول لي ذكرني حتى مني يغلل إنه أنا على أبوه أنا قلت لك ذكرني لأن أنا أنسى هذا العذر ما أنسى مثلاً.
0: اوكي فهمتك انا كلش اشكرك وسام اتمنى لك يوم حلو شكرا رحمه حبيبي شكرا للكلام الحلو عمري اشكرك قلبي انت بيت ابو شعر ايضا شكرا سجاد شاكر شكرا طبعا تعليقات شنو لازم اطلع من البيت فكره شمو اكيد شكرا لك عمري

0: شلونك محمد؟ والله إذا خلطك هيك جمال وهيك حلوة بعد هاي أمورك تمام يعني.
1: ما تحجاز.
0: شنو أخبارك؟
1: أنا تمام الحمد لله.
0: شنو أخبارك؟ تمام.
1: أبوك عمار إيش بي صيح عليه؟
0: إيش بي صيح عليه؟ عمار ليش صيح على محمد؟ محمد وردة مال الله. كمان يعني محمد ليش؟ إحنا إيش طلعنا بالدنيا غير من محمد كندا؟ إيش طلعنا؟
1: أويلي
0: أويلي. إيه أعرف بثلاثة يحكي علي يا سلطافة وين راح ينضفها بلكي يعني. بلكي راجع نفسه ما يحكي علي. أي محمد.
1: لا بالعكس. والله يا خالتي شوف. أي كلمة بيها جار بيها لحن معناته سلم لي.
0: بس دقيقة محمد عمار بس التعليق. أي محمد كمل.
1: أي أقول لك أي كلمة تصدر من المقابل بيها جر ولحن.
0: أي.
1: هاي مال صايرين يا معود صدق كذب معناته سلم لي.
0: أوكي صايرين صدق كذب. أو خلينا نقول.
1: صدق يصير أي. كلمة واحدة يلا امشي ماك بس إذا يجرها ويلحنها. انسى
0: قصدك اذا هواي كلمات ممكن ايه عاشتي ذاك وتدلل وصدق كذب ها هي يعتبرها صارت هاي خصة هاي جملة الكليشة
1: دي يعزف لي كمان
0: اوكي
1: زين فهي عن نبرة كلهن يرهمان
0: كلهن يرهمان اي والله شكرا محمد لوقتك الثمين نورتنا شكرا
1: الله يخليك
0: جدا سعيدة بسماع صوتك انا
1: الله يعزك خالتي الغالية
0: باي باي

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: ماكو تعليقات من اطلع. اهلا مساء الورد.
1: حياكم الله. تحياتي انفي والمخرج والمستمعين.
0: عيوني اشكرك.
1: تحياتنا الفنان ابو ضياء اللي يقول جاهزين جاهزين.
0: دورتنا
1: اكيد. الظاهر عشان شو عن تجربتي الماليزيا. ماليزيا يعني للاسف بقيت هناك حوالي شهرين.
0: طيب.
1: ماكو تعاون هناك مثلا من يسألني الناس انا ما لي علاقه بالحكي مثلا تقول لي حاضر من خالف بس للاسف يعني ما اقدر احكي هناك لما اكثرهم هناك ماديين.
0: اوكي.
1: شغله يستفاد من عندها يتعامل وياك ما يستفاد من عندها ما يقدر الاسباب. بس انا شنو من نظرات العيون او الحركه ما مثلا اللي يقول لي ادلي على مكان يقول لي بالفرع الثاني. طبعا هواي تطلع كذب بس من يطلع وياي يطلع مثلا بالدكان يطلع خارج المحل من 10 امتار يمشي يقول ذاك باوع ذيك.
0: فهمتك. اي ممكن قصدك انت تعرف انه جمله او الكلمه مو من الكلام ممكن من الايماءات حركه الايد حركه الوجه.
1: حتى عراقيين هناك عراقيين وعارف رحت عليهم على ايش كنت ادور على محامي يقول لي حاضر حاضر راح اتصل بيك انتني رقم مالتك كل شيء ما يسوي.
0: طيب
1: ماخذين طبعا من اهل البلاد هناك للاسف يعني تعاملهم تعامل مادي صرف.
0: طبعا على فكره يعني هي تختلف من بلد لبلد وهواي اكو بلدان فعلا حقيقه يعني ما يقدمون المساعده للي جايهم من غير بلد يعني ممكن بيناتهم اي بس هو ما اعرف يعني
1: لا بس ما يعلم مرات او يقول لي مثلا انا بجي يعني
0: صحيح.
1: طيب. ما يجاوب ما
0: يعجبه. طيب يعني خلينا نقول ماكو جمله معينه عندك بس بالايماءات حركه الايد حركه الوجه
1: اعرف ان هذا الشخص فعلا صادق في كلامه.
0: نعم فهمتك. طيب يا ابو وفاء انا كل الشاكره اتصالك عزيزي شكرا مع الف سلامه باي باي. نعم يلا اتصال. الو الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور. هلا محمد.
2: تحياتنا يا ريت المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا والله شلونك؟

0: ان شاء الله.
1: نورتنا. يلا محمد شنو؟
0: ان شاء الله
1: فدوى لعينك. الحمد لله
0: يعني برشلونه فازه
1: كلش تمام اموري ان شاء الله.
0: يا رب دوم دوم.
1: محمد شنو الجمله اللي تسمعها من الطرف الاخر اذا كان عندك شغله او فتشي او طلب تفطلب معين من عنده ومن يقول لك اياها تعرف بانه ما راح تصير؟
0: والله من اطلب مثلا شغله من واحد يعني شلون بيتهرب؟
1: اريد جمله تسمعها هسه قالوا مستمعين واحد قال من يقول لي الله كريم، من يقول لي تدلل، من يقول لي يجرى لك، هذني كلمات ممكن انه تحسسنا انه ما راح يسويه، مجرد هيك بس تحسين الكلام.
0: الله كريم
1: اي
0: ويدني سوي انا تعبان اقول له الله كريم خلي اشوف وضعيتي
1: زين.
0: من اقول له الله كريم مش هاي البارحه طبعا صارت بي
1: صدق اي
0: خبرت ولد عمود فلوس قلت له بس شغلت يومين ثلاثه عدوا الشغلة يعني قوية صارت إذا ما رفوا ما تعالي لبيت وأجيك من كان يقول لي يلا الله كريم من طيب. شفتها لسه في التليفون هجي قاسان قلت هجي أجير الشغلة عقبي على الشهر الأخر قالت لقيت هاي مال الله كريم ويصير خير هاي شغلة يعني طويلة
1: يعني خلاص هسه الله كريم ويصير خير هذين جملتين ناس ما عدت تعرف بأنه سالفتك خلاص يعني راحت باي باي ركنت
0: اي لا مليك ما تصير
1: اوكي
0: وهو سامعها مو بس يعني على صعيد
1: الشخص
0: لا يعني
1: لا لا هي هي اكو جمل يعني نسمعها خلاص نعرف هو لا

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا درس شاغل من راديو الرشيد 91.5 اف ام، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي قلته الجمعة ينطيك باب الأمل، يعني انه بكي حسا على الصير، فما يقول لك لا ما راح اسمها، يقول لك الدلل ما يقول خاطر لا طيب ان شاء الله خير الله كريم، هاي يعني الله كريم مالتنا كله كريم كل شيء الله عليك. يلا عدنا تسأل. هلو
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون تعبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الله كله
0: عيون نورت.
1: مجيد حميد مقداد.
0: اهلا يا مجيد، شو اخبارك؟
1: الحمد لله والله.
0: نور عيوني. هلا والله.
1: يسلمك.
0: الله يسلمك. يلا عزي قول لي شلون الكلمه اللي تسمعها من طرف ثاني او الجمله من عندك الله او فتشي تعرف انه نقول لك الجمله ما تمصل الشغل. عند
1: صديقي بقول له سلم ومصل مواله.
0: يعني هي صعبه مش صعبه.
1: سهله. وهو وايد خطير.
0: اي.
1: سهلة
0: مصر هون. سهلة انت تعقدت ورحت وبس الشط والدنيا احتقت وهاي راحت الامور. طيب شكرا لك جيدة، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
1: الله
0: عيوني انت.

0: اوكي بس بعد متواصلين عيد مسجات واتساب خلينا نقراها. مرحبا شلكم وانا اسمع عبات نشوف ما اريد اسهم. اوكي بيت عمر دول بنات ربي خيالك ان شاء الله يا رب دازت صورتها وهي نايمه. عندنا بعد مهندس احمد مرحبا استعبي بالنسبه لي ابو شركه اطلب من الشغل وهي الشغل احر جبي يقول لي هسه شويه واخبرك وهي الروحه. هذا طبعا بالاتصالات هسه شويه واخبرك هسه شغول يعني باي. يلا عندنا اتصال اخر لو شو اوكي اي محمد اي صحيح اي تراك شوي ما شو المودة ما راعيهم لسه تراني يا اخي عموما وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. سمعنا الأكثر جملة تكررت ونعدت برأيكم هي تدلل يكون خارك لطيب يصير خير الله كرمها لتوارف يعني هاي الدول. يمكن أكثر شيء ممكن نرك عليه سعودة الأولى هو بنفس الوقت يرجع أنه أغلب الدول اللي ذكرناها أو ذكرتوها هي مو بكلمات هي أحيانا طريقة نهرب بيها الحقيقة من أجل المواجهة. يعني إذا سمعنا في يوم من الايام كلمة الله كريم صير خير دلل هذه الكلمات اول ما تسمعها تحس انه اقفل قديم راح يعيد نفسه من جديد يعني يعني ممكن نسمعها هواي لدرجه مرات تحفظ نهايه القصه قبل ما تبدا القصه اصلا يعني اعرف الموضوع خلاص ما راح يحس نهائيا وهي ارجع واقول له وان شاء الله غيرته شويه يعني انا قدام اقول لكم وقت برنامجنا حلو ليش لانه تخلص نص نهار وتبدا نهار ثاني فبالتالي انه تكون يعني انت شوية هيك تسوي ريفرش شوي انا اي ما شنو استاذ عمار تفضل يفكر بطنك اليمية والبامية. عموما شكرا لكل مستمعينا شاكرا كل اتصلوا بينا اتمنى لكم يوم حلو باكر نفس الموعد تابعونا ساعة واحدة باي باي.
1: هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

وجزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. اللجنة المالية النيابية تؤكد رواتب الموظفين مؤمنة، والبنك المركزي تعهد بتمويلها. انطلاق الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. الكشف عن غواصة نووية في طريقها إلى الشرق الأوسط بعد تهديد ترامب لإيران. الاتحاد الأوروبي هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمات اليونيفيل. طقس العراق أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: طب ما تهجر من سكر من سكر من سكر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: خطفوني.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الحلبوسي استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي، وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين القوى السياسية للإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري ضمن التوقيتات، بما يضمن قيام حكومة قادرة على مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. ذكر بيان للمجلس السياسي الوطني أن المجلس عقد اجتماعا موسعا بحضور قياداته وأعضاء الكتلة النيابية، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى بحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. انطلقت اليوم الثلاثاء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع وسط إجراءات واستعدادات من قبل مديريات التربية والمدارس. بدورها أعلنت وزارة التربية أن أكثر من 900 ألف تلميذ وتلميذة يؤدون الامتحانات العامة مع انطلاقها صباح اليوم في عموم العراق، مبينة أن أكثر من 7000 مركز امتحاني استقبلت الممتحنين ضمن أجواء منظمة وانسيابية عالية. قال قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحج الشعبي اللواء علي الحمداني إن عملية عسكرية تحت اسم فرض السيادة انطلقت اليوم في صحراء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة عبر 4 محاور بهدف تأمين الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة ومنطقة النخب، مبينا أن العملية جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يار الله. أخيرا أكدت وزارة الخارجية الباكستانية رفضها بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، معتبرة أن هذه الروايات قائمة على التكهنات وتهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان أن الطائرات الإيرانية الموجودة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها لا ترتبط إطلاقا بأي طارئ عسكري. وأضاف البيان أن الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى ما تزال مستمرة رغم عدم استئناف المفاوضات الرسمية حتى الآن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية تصل 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص الموجودين يعني من خلال تطبيق الرشيد FM، وأيضا تحياتي لكل الأشخاص راح يكونون يعني من خلال البث المباشر على التيك توك. حكاية دائما عندهن، وهذه الحكاية الحقيقة أثبتت علميا في المجتمع العراقي بأنها فاعلة وحقيقية، وكثير من عندنا من الأشخاص يستعملها في كثير من المواقف. يقول لك هذا فلان أبو وجهين، طبعا احنا مجتمعنا يقصد بها الإساءة، ودائما يقول لك لأنه هذا فلان أو فلانة تحسها شخصيتين، مثل عالم السوشيال ميديا كل مش أو كل طبعا شو مو كل لا كلهم كل مشاهير السوشيال ميديا عندهم شخصيتين أو حياتين، الحياة المليئة بالإنف والسلبية والحستقرة وغيرها، وحياة اللي هي طالعة على السوق. وإحنا كأشخاص بدأنا بالتأثر في هذا الجانب

0: إلى أنه تلقى عندنا حياتنا العادية وحياة أخرى، عندنا شخصية عادية وعندنا شخصية نتعامل ويا الناس، عندنا وجه للعمل وعندنا وجه للعائلة وعندنا وجه للمجتمع، ويعني نسواننا وجميلاتنا وحبيباتنا وشبابنا الطيبة عندهم وجه يم البيبي، يختلف تماما. في حال سألتك أو سألتك وتتحدثون بصراحة، شخصية عندك عامل بها في هذه الحياة؟ اللي أنا نفسي اللي يحكي ماكش كذب، بس أنا أقول لك اللي تتعامل وياه أنت بالشارع، أنت كشخص كشخصية تتعامل وياها بالشارع وبالعمل، ما تتعامل بها ويا مرتك وجهالك، فهنا طلعت عندك كذبة. أنت كإنسانة لما تتعاملين بالعمل عادان تتعاملين ويا صديقاتك متقعدين طاقة البجامة والدشداشة والأرقيلة بيدك بيا صديقاتك، تختلف. فأريدك أنت تفكر أو إذا تفكرين كم شخصية تتعامل بها مع الآخرين. أي واحد راح يقول لي شخصية واحدة وما عندي غيرها وآني اللي من أطلع، هقول له شكرا، تعرفون مال على السريع، أوكي أوكي شكرا، شكرا لاتصالك، تمام شكرا لاتصالك، أنت ست وجوه. المهم فراح استقبل طبعا اتصالاتكم على ارقام هواتفنا 0780211 4115 0780211 6117 على 0720 11 4 115. هذه ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. خواجه تحيه طبعا للصديقه العزيزه عبير البياتي. عبير ما ما ما غيرت الموضوع، لان هذه الوجوه تحتاج ان نباع عليها بعين سليمه حتى نكتشفها. لا تستعجلين على رزقك بالقفله محمد. لا اي اي تجد اقول لك الشاب اسمه ماك مال محمد هو من عده، وتلك محمد طبيب ومحمد طيب ومحمد علي الف القى قبض وانت بالمطار صاب ونسان محمد نهمت
1: ايوه
0: او كسميها
1: مو سؤالي لك
0: وجهه شخصيه.
1: لا
0: لا نفس الشيء بتعامل مو نفس الشيء بالحياه.
1: اي يعني شخصيه
0: اكيد ممكن انت نفس الشخص، بس الناس تحتاج ان اطلع لهم مثلا شخصية الإنسان اللي فاهم إيش يحكي المقابل.
1: إيه بس شوف شخصيتك أنت وجهتني هي صحيح.
0: طيب أوكي. يلا كان وجه.
1: إيه أكيد أكيد شخصية شخصية واحدة.
0: إيه.
1: كنت طلبت إنه واحد يتعامل معهم لأنه ما يحب الاحترام.
0: طيب.
1: يعني ما احترم ال.
0: إيه.
1: لنا خيبة. كل أول غصب تقدر احترامك محترم لا تقدر يعني يكون فعله احترام أيضا.
0: تمام.
1: محل محل احترامك.
0: أوكي شو محدد عندك خلينا كم وجه.
1: أنا والله
0: وجه
1: واحد
0: بيد بيد
1: بكل
0: مستحيل يعني الأسلوب. بس أقول لك الأسلوب تحكي وياه ويا مثلا أهلك زوجك أو ولدك هو نفس الأسلوب تحكي وياه مثلا مديرك بالعمل.
1: تعامل حسب
0: المكان. شغوة هنا مو
1: يعني العمل ما في أكيد يطلب إنه
0: أتعامل رسميات
1: أكيد لازم
0: مثلا يعني تطلب اليوم طلب إذا بتالي أنا أحتاج إلى كيان آخر أتعامل به بالشرع بالعمل والأسواق، بس مرة تقدر تمج يعني أكو مثلا الشابات هي شخصية مثلا شوف مثلا شخصية هي حوار بداية حتى لهم يصلهم سؤال يعمل أنها اليوم شخصية عدم المجامل ما يجامل أتعامل به مثلا أنا بالعمل أتعامل بها بتعاملات الأخرى يعني بعمل اللامي وبعمل الآخر وأعمل بها في بعض الأحيان مع الأشخاص الجدد، بس ما تعمل بها مثلا جواتي ما تعمل بها ويا ابني مو هذا شخصية ثانية بالضبط هسه يعني اللي اقول اني ارفض ان انا ارفض قاع هناك تلقاني راخي مبني ما هي هنا الفكره مو هذا سؤالي
1: كم يعني تقدر عامل ابنه يتربى على
0: بينما اكو ناس بينما ناس عامل ويا ابنها ومته ام او ابو مثل ما يتعامل ويا واحد مثلا صديقه بشارع مثل ما يتعامل بالعمل
1: مو فاهم الدنيا يعني بعض الموضوع من زاويه وحده ويكون خالف بس راح يبع الناس هم يجي يعني ما يعرف انه ورا اراده كلام حلو
0: عافيه
1: او اراده اراده

0: كل ما يجي عمر يزيد المفروض الإحرام له
1: مثلا
0: والامدراء له مثلا بس شيء يحتاج لم لازم واحد يعامل من ما المفروض يعامل
1: صح. هذا نرجع للسؤال حتى تجاوبني انت. اذا كم وجه عندك؟
0: شخصيه واحده.
1: شخصيه واحده وجه
0: احب الخير احب انطي موحد بارد
1: اوكي
0: بس نفس الوقت اتعامل اكيد يعني ناس ما تستحق انه احترمها
1: كل باب الله يخليه. خلينا نقول ثلاثه ثلاثه وجوه
0: والله اول التتوانه والشباب يعني وايد هذا ناصح انت تعجبه بشكل وهذا اللي
1: محترم
0: هذا
1: الاخر
0: انسان طيب
1: يعني طيب عدد انا فكرت بس العدد
0: نوع نوع الشباب
1: الحراري
0: ورا
1: يعني ورا طيب معدي انت معدي 10 10 وجوه
0: يعني
1: 10 اوكي تمام حلو تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم بارد هلبيك حتى توضح انا لكم يعني مثلا خلينا ناخذ اطرح مثل على نفسي انا هذا ممكن ثاني انا كشخص مثلا دي تقريبا حوالي فد خمس ست حالات مختفية أسميها حالات خمس حالات مختلفة الحالة اللي أتعامل بها بأي شيء عمل فلوس مختلف هذا واحد عند تعامل مع المرأة خارج طاقة التي مختلف وعندي حالة التعامل مع أصدقائي يعني قريبة الأولى بس لطيفة وعندي تعامل نفسي تختلف وعندي مثلا تعامل مع العائلة واحد وعندي وحدة هي التعامل للأشخاص اللي ما أعرفهم بعرف ما بين المعرفهم بين اللي اشوفهم بالشارع هم سد نفس الطريق اسوي لي يعني انا تحترم تشوفه مره لا مو محترم اتعامل بنوع من الحذر بالضرر و خليني اسميها جمله حتى تجي مضبوطه الضرر باثر فائده بعدين سهل البرنامج راح اقول لكم واحده وان شاء الله تمشي الامور هو سبب هو سؤال ما بين فلسفي ما بين واقعي ما بين عدد الوجوه اللي نقابلها خلال اليوم صديقك اليوم شوفه يقبل مو كلش حلو لطيف ويسولف وياك اذا واحد اجى مره لبس بدله حمايه سيارتك استاذ شهر يتحول مباشره هذا انا يعني هذا فرتي بس هذا يتحول مباشره لا مش طاش تقصد يسولف واو يفلا هاي من احنا بنات بس اليوم انه فلان تحول وجهه تحول شخصيته استاذ هذا في صم شخصي مو في صم هذا اللي تمشي حال للاسف اصبح اليوم واقع عندك اللي بالسوشيال ميديا تلقاها وتلقاه بيته يختلف عن يتعامل ويا عائلته عن يتعامل جماعة السوشيال ميديا على ان يتعامل مع متابعي وهواية ناس تنتقد بعض المشاكل على السوشيال ميديا يقول لك السوشيال ميديا شقد هو حب باربيكيو قام تيجي قال لا رجع تحول هذا اللي جينا ناخذ يعني اتصال
2: عم عزيز السلام عليكم
1: هلا
2: شلونك حياتي
1: شلون الاخبار؟
2: الله يحفظك يا كبير
1: بدونك
2: يوم بدي استجد بيك
1: ليش؟
2: ما ادري كيف خاما خاما خبراخ
1: من هو؟ صدق؟
2: مسمعين والله
1: ليش
2: طالع على الحقلي
1: والله خلاص شنو الخال الخال وقلبهم
2: زيد غير شخصيته خطير
1: ليش
2: من ورا الخال ما خلص
1: طبعا شو مشاكل لهم خلص قلبهم هذا الشيء بابا حسيت تبان حلو لطيف وكيوت وهاي بمن تجي عبير العبير
2: ما لا تبان
1: اللي قبلي
2: ايه عبير عبير
1: عبير عبير عبير عبير عبير عبير عبير هي من نفس الشيء عبير العكس طبعا اكثر ممكن انا اشوفها مقدمة برامج عندنا يمكن هي تستوب المستمع بطريقة معينة بس بالتالي اللي يدوس طبعا يتلاقى حجي اللي يدوس
2: جبار تلاقى جبار والله ساعد اختصارك اللي هتشيده هسه لبقى كلها هسه
1: اختارت
2: اضيف تشي غيره يعني على كلامك اللي فضل بيه انا بتشي هذا هذا كل اللي تحكيته هذا تحكي مانت الله تحياتي للمجتمع اللي كان قبل شويه قبلي ف اي فكر صغير هون على تيرتك
1: قول
2: ذاك اليوم تذكر لما قلت لك شفت عبدي برنامج من عبدي بروار وياك قلت صوصو لا انا مقبل هاي ولازم تمام تفعل

0: مقابل.
1: اي
0: انا استعلاق كبير السلطان.
1: اي
0: استيج فتره احارب مثلا بركه السلطان هنا انا راح اقول نفس السلطان هاي يتغير اوتوماتيكيا
1: تبع
0: المقابل
1: يصير رد فعل مو فعل رد فعل يصير
0: طبعا انا استيج ما حبني بقى السلطان التقيا بمطعم صار علاقه ودي بيناته بعد كان الشابك بعد صار علاقه صديق بيننا وتتطور بس بين فتره شو اكو في النفر
1: هنا ممكن
0: لازم اكو في شيء من السلطان او
1: العجل واحد فينا قادر بشيء معين الاخر قادر تفل على الموضوع
0: واغلى اساس كسلطان هسه عن في اليوم شنو ثاني بدنا يجي الشخص المحشى وياه يعني يصير شوي فشقة حلو اكو نفر ما تقدر هذا الشخص السلطان بطريقه دائم
1: لذلك
0: ما غير لا بعد ماكو يجي على قد الشغل والله لأن هذا أبو فعل عنده المقابل
1: يحسر غير حساب صحيح 100% أنت بالنسبة لك أرد عندهن كم عنده معي
0: عقد وجول الحساب العراقي
1: يا أبي
0: والله
1: واي
0: الواحد اللي رباح تكون مثل رابعة
1: يعني هم مثل ما قلت الحالي ممكن مثلا
0: يعني كانت لنهاية بغط
1: عشرة
0: أنا هسا سلام أنا بشارة تحرني فصل بالسير
1: أي
0: يرسم داحة أي يقول لك سوشري يقول لك سوشري إنما ده هو عرف سوشري
1: إيش
0: راح يقول مثلا
1: يقول لك
0: والله
1: يعني. يقول لك أنا حمد آسف وصور صور
0: حسنا
1: من تدل إشقال من الشدل وضايا أقول لك إذا أنا سألت لك إذا أقول لك وأنا أعتذر الحمد لله سلامتك وسلامتي أتحداك أتحداك إذا واحد يحكي أي
0: والله أنا
1: هسل الشاب العراقي
0: أي واحد إذا أنا لا سمح الله
1: سيارة
0: ينزل
1: سيارة
0: المغشية المحل ها ها ها لك
1: وانا
0: اسف
1: بعد شو هو قال
0: اسف
1: وش تقدر
0: بخدمتك
1: راح ينتظر والله فشك يا حتى تستحق ولا اريد
0: اريد انا ما اقدر اسوي ستة ويا ظنك حج دخل رجلك انا ما راح احط انا من يمك احكي شيء ما
1: فات عليك خوش صح اي والله
0: طيب ان شاء الله يحفظك
1: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا
0: انا تحياتي
1: لك ولي الله يخليك ورده
0: شكرا الموضوع
1: عليك يا الله السلام على بيك ورد يا اخوي انا اتصال انا اريد اعدي اخوي اريد اعدي انا عندي هلد ناخذ وياك اتصال
2: لو تريد ضاربه او بدون ضاربه
1: لا 16 غير لا مو هو شنو لو 16 لو
2: تشافني بس صار لي ذاكرتك انا قاعد اياها قبل
1: ايه؟
2: شخصيتي وياك بالتليفون غير الحقيقه
1: قد مره قلت لي تختلف عن شغل
2: انا معرف قبل تفكر
1: انا معرف قبل راش زياد زين
2: حقيقه هشين هواي
1: ايه
2: والله العظيم
1: كم وحده تقريبا محمد أسد أنت على الأقل تقدر أنت اليوم المجتمع بس يعني هسه المجتمع تتعامل وياهم هو على الأقل تقدر ما أقول لك هو عبارة عن مجتمع مثالي لكن هذا المجتمع يحدى القانون وتحدى نوع من أخلاقيات المجتمع مو أخلاق الفرد أخلاقيات المجتمع فبالتالي أكو جزء كبير ما موجود اللي عندك يعني عندنا ما موجود عندك
2: شنو الحقيقة ترى قمة النفاق تبديل الوجه
1: هم طبعا بس بالتالي أكو قانون يخاف يطلع في كل مكان.
2: لما القانون؟
1: لا. إيه.
2: ستة ربع.
1: طبعًا.
2: جيل.
1: إيه.
2: فات الكهرباء ساعة زرهة المحل.
1: ما بالضبط. بس هذا مو نفسه اليوغا بالإشارة ساعة بثلاثة بالليل وإني الثلج وهو أحباب لأن.
2: قد ما الناس لا يحط بجيب ما يذب القلب.
1: مثلًا مو نفسه اللي واقف فاص بالمدرسة هو يوقف وراء حتى ثلاث ساعات. إذا قال هو ناقصان
2: بالبشر ايه؟ هي فطر البشر تجي فطرة من فطرة إذا ما يبدل ما يصير على الوية
1: صحيح
2: قلت أب أب إذا يتعامل ويا أبال مثل متعامل ويا أصدقاء يفلتين في الموضوع
1: طبعا يفلتين في الموضوع تغرب كله
2: اي لا هي بنفرة أنا أعطيك مثال أنا أخطيتي من خابر سلطان مثل ما خابر
1: عبيع
2: ولا مثل ما خابر مهين
1: بس بالتالي تكلهت لها بشخصية وهي شخصية الود
2: ها قصد مثال الكل تعرفه من اجي اتعامل ويا مثل ما قلت ويا شغلي مرات احنا حرفيين يوم اتعامل ويا جوني ويوم اتعامل ويا توني
1: ايه
2: كل ما شخصيتي كل اضطر اسايره دا اسلكها مشي ادخل ثلاث مساعات
1: بس تتعرف
2: بينما كيف اتعاشت واحد لا احد شغل واحد حقيقه
1: صح
2: هو يومك من الصبح لليل انا يمكن ابدل ست سبع شخصيات

0: حلو. اذا خلينا نقول بت خليها من جوال 10 فوق العشرة.
1: فوق العشرة والله.
0: حلو.
1: لأنني مجتمع كندا ذات مهارين تلقى اسيا
0: طبعا جماعه تلقى
1: لاتينا تلقى الاوروبي ولا كل واحد شخصي
0: كل واحد شخصيه وكل واحد مجتمع كل واحد فكره وكل واحد دين يعني كل واحد مذهب كل واحد عقده وكل واحد كل شيء واحد
1: شايف انت بعد الصبح حرك تريد تلحق على شغل ولقيك شاب قدامك يسلم على المنطقه ضرب بايك شو يصير بك؟
0: صح
1: لازم يسكت
0: ايوه كول بيبي
1: كيوت ودول
0: طيب اوكي تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا
1: حبيبي هلا
0: مرحبا على عملك.

0: على اقل تقدير الحبايب على اخر هسه احنا مو الف وجه هسه بلا جايات هسه فدوجين تلوجوها وجه من جديد وجه منكم توجه من خلال بوتوكس وفلا صار عنها عبالك وجه الضفدع يسبوحي وجه الفلتر ما وجه الفلتر مثلا عندها هي هاي عندها السايد فيو مالتها والله ياخذ كل الاشراك ولا يمنع والشباب اللي يعجبني الولد يخلي الفلتر بنيه عم يصير شرطي الله اكبر. المهم رقم الهاتف مشاركه 07-8-0-2-1-4-1-1-5 والله جبت شرطك واصفر 7-8-0-1-6-1-1-7 بامكانكم التواصل عبر الواتساب على 07-2-0-1-1-4-1-1-5 ماكو اي انا والله اكون طالع طلعت مثلا يلا اتصال الو
1: الو مساء الخير
0: مساء النور هلا حبيبي
1: طيب
0: الله يخليك وياي
1: اهو
0: يلا
1: من لك يسعد مساء
0: من يقول لي يسعد مساء صاحبتي
1: صاحب خمس مرات
0: والله صاحبتي يسعدك
1: ليش بتسوي تنونك
0: ها ايش قل لي اكتب دكتور قل لي
1: يسعدك
0: مساء لا ازمه فضهاني هاي ثقيله ها شويه ها ما عرفت عياده مالي
1: فيك موضوع
0: الحلقه زين هسه تتعامل ويا حالات وكل واحد هو مزاجه شيء هسه تحتاج انت اكثر من وجه تتعامل اليوم صح؟ طيب
1: ها؟ من الاخير
0: قلت؟ من الاخير ايه؟
1: جاي
0: شنو؟
1: اعطي جاي
0: انت جو انت بلاد جاي والله لا ما انت لازم ما شارك دكتور هو الموضوع عليك اصلا
1: وضع
0: المين يا زلمه والله يا زلمه خلص واحد الله زلمه واحد
1: الله ايه
0: ورا عن ظلمكم والله ليه ظلمكم ابني
1: الله يحفظه
0: ان شاء الله الله يخليك جوزة
1: ايه حبيبي اذا تاخذ المراه اكو سنتين علميه اكو بها ديال التصرف واكو سنتين شخصيه
0: اوكي
1: انا بالنسبه لي اني بها التصرف يعني مثلا اتصل الساعه مثلا عليك وبنامرك حوري مثل ما اتصل مثلا على برنامج مسابقه يعني طريقه التدريس بالنسبه للحياه العامه اكون مريض اذا ما عرفت ربيع شخصي هو
0: اوكي
1: مو تخلي له خام اجرب لو ما يجيب لك فراغ لا لا
0: لا ما شاء الله
1: اي يعني تاكو واحد يجيك هو يعني مثل تلقى يعني ما عنده ثقه باحد ما عنده ثقه طبيعي هذا لازم تكسبه تشرح له تعب نفسك زين واكو بيضه يعني تشوفه انسان متفهم هاي خلص وضع اللي شويه العلاج هاي ما حد

0: يعني ما عندي النقوص حتى أتملق وأغير شخصيتي.
1: مرات مو تملق، تدري إحنا في مجتمع إحنا نحب المجاملة.
0: أي.
1: على أن لا تكون بها نوع من تدني الكرامة. المجاملة أي. تختلف. يعني
0: لا وأكون بعدين ترى إحنا مجتمع ينقصه المجاملة. يعني مثلاً تشوف مثلاً أشوفك الصبح أقول لك الله طالع اليوم. تدري أنت بهذا اليوم راح يصير.
1: ما نسويها.
0: أعطيك إيجابية كلش كبيرة.
1: ما نسويها.
0: زين. أو مثلاً أقول لك عاشت إيدك. ها حتى بتعاملي ويا الموظفين. طبعاً أنا ويا الموظف المجد والزين تعامل يختلف كامل عن الموظف المتسيب.
1: صحيح.
0: هذا مو مو مو مو تملق أو مو
1: لا طبعاً.
0: عدائية. لا. لا. هذا أعطي كل حق.
1: صحيح. هاي كان اكو فد يعني اشخاص فد يوم سالوني سؤال قالوا ليش يعني فلان شخص وفلان شخص عندنا هنا بالدوام يعني تحس عباك يعني هم يتعاملون وياك بطريقه مختلفه، احنا من نحكي وياهم هم يكونون اجريسيف او يتعاملون يعني بطريقه مختلفه وياي كلش ودين كلش ود انه سوالف وضحك وها. قلت لهم ليلاني عندي سالفه كلمة أتعامل بها بالعمل، تخيل بالعمل أقول هاي الكلمة اللي أحس أنه هو شخص بحاجة إلى أن أقول له هاي الكلمة لترطيب يومه، أقول له بيبي، تخيل
0: شلون
1: أقول له بيبي
0: إيه؟
1: يعني بيبي تنقال للواحد حبيبته حبيبه عادي، بس أنا تخيل إحنا الآن عندي زملاء هنا بيبي صباح الخير بيبي شنو الأخبار؟ هذه الكلمة تدري قد تنطي ترطيب ليومه هو؟ بس يومه يصير لأن هو شي يشوف يشوف إيجابية يومه من خلالي ينعكس بالتعامل وياي أنا كشخص.
0: عاشت إيدك ترى هي يعني العفو أنت حتى إذا كنت بمنصب أو شيء هي مو بالهنترة ولا بال
1: لا ما أنا بشوف المناصب على مدى ستة مر علي كان مر علي كنا مر علي مناصب يعني اذا كان بالحكومه او بالخاص، انا بالنسبه لي بس بالخاص ما كان اكو حكومي بس بالخاص هم مرينا بمناصب كانت مناصب بها نوع من التكليف اكو من ضمنهن كان تشريف اكو من ضمنهن كان فرضت عليك بحال معين يعني بس بالتالي انا يعني دائما اقول لهم لا حد يقول يوم من الايام يعني حتى من كنا قبل يعني كنت في اداره احدى المؤسسات انتم لا تكتبون مدير الفلان شيء لا انا جيت للحياة العملية اسمي الإعلامي سلطان، أنا إعلامي، أنا رجال إعلامي أشتغل تلفزيون وحتى إعلامي ليش؟ لأن أنا أشتغل صحافة وتلفزيون وإذاعة وصحافة إلكترونية، فإذا بالتالي أستحق هذا اللقب بالإضافة لأنه أنا أكاديمي.
0: هو يستخدم الأدوات اللي عنده.
1: بس هذا الإعلامي أنا تشرفني أكثر بهواي وترفعني من واحد يجي يقول لي سلطان والله مدير لا أنا مو مدير ما.
0: لا طبعا
1: لا شكرا عاجل مدير
0: هذا انت ماخذ باستحقاقك
1: عافيه هذاك جاني حاله مؤقته وتنتهي اليوم انا هنا باكر ماكو وين بدليل اني
0: مثل المخصصات بالراتب اكو مقطوعه واكو غير مقطوعه
1: عافيه بالضبط واذا كان ميال للمكافاه على زياده الراتب
0: اوكي حبيبي اوكي
1: تحياتي لك شكرا جزيلا دكتور
0: على ما سامع يلا تعال على
1: الصبح والله مشغول والله العظيم غرقان
0: تعال
1: أجيك والله أجيك لازم أجيك
0: إن شاء الله حبيبي
1: حياتي دكتور شكرا جزيلا تسلم شنو حبيبي

طيب خلينا أقولكم طبعا على سالفة, وأعتقد هي من الأشياء المهمة جدا, إلى أنه إحنا اليوم كأشخاص بحاجة إلى أن يكون عندنا نوع من الوجوه. ليش؟ هذه الوجوه اللي نحكي عليها إحنا واللي راح تكون هي أصلا موجودة واللي نتعامل بها ويا الآخرين, هذه ليست انتقاصة, ليست هي يعني إشارة إلى أنك جيد أو غير جيد, لا, هي عبارة عن فتشي أنت بحاجة إلى أن تخوض الآن في هذه الحياة اللي دنسولف بها. فإذا بالتالي أنا سؤالي اليوم, كم وجه عندك أنت كشخص أنه تتعامل به ويا الناس؟ وهذا الشيء اللي أتمنى إن شاء الله أنه إحنا كنا طبعا يعني على قد تقدير أن نجاوب عنه من خلال أرقام الهواتف 07802-11415 و07802-11617, وعلى 07020-11415. عندنا ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو ألو, وين شو يلا

Verdade. هي بداية. وجود الناس حقيقة احنا اللي تلتقي بهن اليوم بالشارع هواية. وكثرة هذه الوجوه تنعكس دائما على حياتنا. اليوم ممكن انت اليوم انت كشخص يوم تلتقي بانسان انسانة تتخيل في بعض الاحيان بالمناسبة هاي مرحلة التخيل واحنا نحب هاي المنطقة كعراقيين نحب هاي منطقة التخيل وانت تتخيل انه هذا الشخص راح يكون فلونشي وهو مثلا من خلال صوته تفاصيله مثل ما كل عالم هسه مثلا تقول لك انا تخيل مثلا لا هسه ايش قد اكون مستبعد يقول لك انا ما كنت اعرف شكلك ومن خلال صوتك كنت اتخيلك اغلبها ما اعرف ايش تخيلني اقرا ما اعرف احنا هسه السبب انه انا اقرا ليش ما ادري هاي فكره بحدكم انتوا تستنتجي هو اي هاي اكستي اي سما بوستيجه مو جس باروكه قبل صحونه اي باركه يحطوا هلاسخ منا لازم هذا الشيء يصير وتقوم تحكيك المهم فمن الصوت تخيلتك هيك ولذلك ليش هاي طبعا هذا انعكاس لطريقه الاداء الكلام ممكن المنطق اللي اسولف به قد يكون منطق طبعا او غير منطق انا اتحدث عن طريقه الاداء بالكلام البعض يقول لك مثلا انا اعتقد الى انه انت عباره عن شخص ايش قد ما تنتقد المراه طبعا هاي هم بالعموم يقول لك تنتقد المرأة بالعموم أنا ما أنتقد المرأة بالعموم بالعكس هذا الكائن الجميل الرائع اللطيف العذري بس العذري مو بالعذري العذري بالشكل يخبل العذري بالشكل يعني شكلها عذري يعني مثل ما الله خلقها يعني تخبل هاي تقعد تصفن بيها بس اللابخة واللاطخة والنافخة والذني سوالف أنا يعني مو تزعجني أمقتها بصراحة فهذا اللي أنا أقول عنه مثلا هاي واحدة من الأشياء فيقول لك أنت تنتقد فلذلك أنا أعتقد إذا شفت مرة بالشارع يجب هذا أخذ نظرة لذلك هو متهيئ تماما إلى أنه هذا الشخص سلطان لما أشوفه في الشارع والتقي به راح أحاول أهاجمه لأن هو هجومي ولكن الناس اللي قريبين من عندي يعرفون كل الزيان لا أنا مو هيك بالعكس ممكن تشوفني اليوم أكون بود وأكو ناس من المستمعين التقوا بي وجيد بس مثلا أنا عندي سالفة هاي اللي هي قلناها هنالك وجوه تظهر عند كردود أفعال عندي رد فعل ما حد يتنبأه يعرفون شين شكله بس ما حد يتنبأ راح يصير بالداخل وهذاك دام أنا نفسي أقول أحذر المقابلين أقول دير بالك يعني لا تذكرني ما تذكرني ما راح أرحمك بالحاجي بالحاجي طبعا فإذا بالتالي مثلا سياسيين الجميلين الرائعين اللي يخبلون كذي بلا يخبلون ولا كل شيء مان سياسيين شو اسمه دائما يقول لك تشوف قبل الانتخابات يخبل وكيوت يبكي يباوع يجيب لكم بس يدخل يحصل يفوز ايش راح يباوع يباوع على 4 سنين ما يباوع لك يباوع بعين الاربع سنين بعين الثانية ما يباوع بيها بيك ليش لي عند 4 سنين يريد لازم ينطل الكتلة وينطل الرشحه وللدعمه هاي خلص بعدين لازم يشتري بيت باليرموك ان شاء الله ثقيلة بعدين يريد يشتري بيت بالمنصور ولا الموكب يطو فلوسه يطو مال 3 بعدين يريد يعين فد ناس هواية نصهم فضائيين نصهم حقيقيين على مود يجي انكم خلال 4 سنين يعني رزق يحب الخفية مثلا يكتب حمايته مثلا 20 واحد أو 30 طبعا هم قلت لك لاوات اكو محسومة عندك يعني 3 و4 بس ما حد يلتزم بها على العموم مثل ما قال عزيز ناصر احنا مواكبنا كنا على السياسيين مواكبهم والمواطن دقت الشمس هو اضعف حلقه على العموم هذا يبدي يفكر بهواي تفاصيل هناش راح حيبدل قناع ورا ما يخلص قبل يرجع للقناع القديم مال قبل السنين مرات يحتاج ترميم مثل ما واحد وزع باول ترشيح وزع عدس بعدين وزع بطانيات بعدين وزع دجاج بعدين وزع سوالف كل شيء ماكو فاذا شفتوا ابديتنج فاصل نرجع

عليكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. اللجنة المالية النيابية تؤكد رواتب الموظفين مؤمنة، والبنك المركزي تعهد بتمويلها. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسط والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي، انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. الدفاع، قواتنا مستمرة في متابعة المناطق الصحراوية ولا أثر لقوات فيها.

باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. طهران تحذر: أصابعنا على الزناد ومتمسكون بالدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي: هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للرشيد وقناة فضصل على 0705-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك ويانا.

0: مستمعينا، مستمعين رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا الطريق. سؤالي: كم وجه او كم شخصية عندك انتي ويا العالم؟ ارقام الهواتف للمشاركة 07802111415 و 07802116117 وعلى 07720114115. هذه مشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر البث المباشر على التيك توك، وشاركونا ويانا في حلقتنا لليوم. يلا أوكي جدب مو ناخذ اتصال. ألو
1: سلطاني،
0: أهلا،
1: شو الأخبار؟
0: هلا أخي،
1: شو الأمور؟
0: شو الأمور؟
1: شوفوا، أنت حكيت بالموضوع قبل ساعة، كنت داقلو شوية حمّن، راح أسولف هواي لأن إحنا نسولف يمك، إحنا ما نسولف زايدنا.

0: شو ما سولفون يم اهلكم شنو بس سولفون يمي
1: اه
0: بس سولفون يم اهلكم سولفون يمي سولف
1: سوالف وياك اكو احد ممكن يسمعها اذا بالالف واحد سمع سالفه من سوالفنا اللي هي مو تافهه ولا احنا يعني
0: مكسب هاي تعتبر بالمناسبه يعني
1: اذا واحد بالالف او واحد بالمئه بالالف سمع سالفه المهم خلينا نرجع الموضوع
0: طيب
1: قبل لا تبدا حلقتك شفت هيك ريلز ومقال الايه منصور الاعلامي ايه منصور تحياتنا على الطفله اللي ماتت او قتلوها اول بارحه اهلها عمرها
0: بالديوانيه
1: ما اعرف بالديوانيه او بالديوانيه ما اعرف انا من وين المكان بس اللي تهمني الحاله احنا من عندنا قابليه كبشر انه نتعامل باليوم الواحد بعشرة 12 وجه
0: اي
1: هاي بالفطرة الإنسانية طبعاً وسؤالك ذكي بطريقة كالعادة الإعداد إنه إحنا بالفطرة مالتنا قابلين إنه نتعامل بأكثر من وجه زين إحنا ليش مو قابلين نغير فكرنا إذن الفكرة بينا إنه إحنا ما نريد نتغير
0: إحنا مستأنسين
1: الأساس بينا إنه إحنا هذا الشيء اللي احنا بيه جايبنا سلطه الفكر اللي احنا بيه او المكان اللي احنا بيها بس انا باليوم اتلوق للشيخ مثلا
0: اي
1: واتلوق للسياسي
0: اي
1: وممكن اعيط على اصغر من عندي فاهم شلون هاي الطبيعه ممكن من وراء علم الشغل ومصلحتي انا سلك واتقبل اشياء ما اتقبلها بس اذا شغله تعبانه اروح
0: صح
1: تفهم الديتيل وين احنا قاعدين انه باليوم الواحد 10 12 وجه نتعامل مع الناس وخصوصا احنا كرجال يعني بالشارع وبالشغل وبالكذا زين ما هو انت من عندك قابليه بطريقه فطريه بدون ان تو يعني واعيش ده تسوي شلون تتعامل بطريقه مختلفه بين واحد وواحد اصفن فكرك انت يا ترى صح في اليوم من الايام آسف طبعاً طولت فد يوم من الأيام قاعد أنا وولد تحياتنا له هو صديق عزيز وسام قلت وسام أنت طينتك حلوة ليش ما تحاول تقرأ شوية يعني تفوت بهذا العالم القراءة والكذا
0: حلو
1: قال وصلت لك خبل قلت له زين أوكي صير مثل خبل شنو الأذية قال عمي ما بيه
0: زين
1: قال انت شايف روحك من تصفن تطلع لنا مواضيع سولف بطريقه انا ما افتهم منك شيء اقول هذا الشيء قام يسولف خل اقوم
0: اي يلا
1: تفتهم الفكره انه الناس مو قادره يعني هي قادره مو قادره بس لان تخاف تخاف من التغيير
0: صح
1: بينما التغيير شيء شقاقي
0: بصراحه مو انا حكيت ذاك اليوم اللي هي تغيير حتى مرات عندك مكان العمل وغيرها هذه الاشياء اللي احنا ما نخوض بيها لو ما ادري ايش يصير مستحيلة
1: يعني ما قبل شوية اتصل محمد أبو كندا محمد أبو كندا عايش بالعراق كان وسافر بعمر كبير أنا عمر 20 سنة جيت من مجتمع قروي قافض وجيت لبغداد وما أعرف شيء تفتهم شنو أكو بيئة مجتمع إحنا أوكي بنفس البلد بس أكو بيئة مجتمع بالتالي إحنا قادرين إنه نتغير بس إحنا ما نريد نتغير
0: إحنا ما نريد لا
1: تصحيح البارحة خلي شوية نغير المود البارحة الأغنية اللي أنت هواي حكيت بيها وهواي مدحتها بحيث أنا دا أنتظر بس أنتظر المدح مالتك يخلص حتى راح أطلعها على اليوتيوب أتوقع يعني آسف للتصحيح بس سويت سيرتش صغير أتوقع أخي ابن الفارض مو المولانا
0: والله مكتوب هيك
1: لا أنا سويت سيرتش يعني سويت سيرتش بجيميناي وشات جي بي تي وجوجل وعلى اليوتيوب
0: هو مكتوب على السكريبت مالتها
1: انا السيرش اللي سويته بالاربع جوز. مواقع قلت لك اياهم ثلاث اربعه لان انا ما اقدر احكي وياك خصوصا انت لان انت تسوي سيرش اكثر من شغله انت على اعتبار اعدام والعالم اللي تسمع فلازم ننطل معلومه قدر الامكان صح واسف اذا صححت لك على الهواء
0: لا صحيح بالعكس هو باوع هسه انا يعني لما هي امراه بهذا الحجم وهي دكتورة ومنزلة هذا الشيء يعني اعتمدته بصراحة ما مثلك يعني مثلا رحي سرجت يعني عليها إذا سرجت عليها وطلعت
1: يعني. كلش اعتذر إذا زعجتك بس أنا
0: لا ليش بالعكس حلو إيش طلعت إلمن هي
1: لابن الفارض اللي هي واحدة من الأناشيد يعني من واحدة من المنشودات الدينية أو شكرا لك طبعا على هذا عنصرانيه شقاقيه كلش حلوه ما سامحها مسبقا يعني، بس لان حبيتها سمعتها ثلاث اربع مرات من رجعت على البيت
0: اي
1: فكلش حبيتها، لذلك انا بيا طبيعه من اشوف فيلم اغنيه كذا اسوي سيرش يعني فاهم شلون؟
0: نعم.
1: شلون بدت الاشياء.
0: لا بع هي هي هي معدله وكاتبه رحله موسيقيه في العشق الالهي ابن الفارض، المقطوعة الثانية من ألبوم نور الصوفي الذي تقدمه الفنانة لبلبلبلب، تضم مجموعة من القصائد لكبار الأئمة الصوفي مثل جلال الدين الرومي، ابن العربي والحلاج وغيرهم. شفت؟ إذن هي
1: يعني
0: إذن هي مسوية ميكس بداخل هذه القصيدة. أي وهي أنا عبرتني معلومة بس لأن أنا أدري بها اللي هي لمولانا جلال الدين الرومي وطلعت لا هي لابن الفارض مع نور الصوفي جزء من المقطوعات اللي تكون موجوده على هذا على هذا الجانب.
1: انت انت انت تعرف القصه شمس الدين التبريزي وجلال مولانا؟
0: اي طبعا.
1: يا مولانا تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك. شكرا جزيلا. يا لا بالعكس تسلم. شكرا شكرا. بالمناسبه هاي واحده من الاشياء اللي يعني يمكن لو نثقف نفسنا، هذا اكو مجتمع كامل اللي هم الصوفية. اوف تخبل منطقة ثانية. شوفوا انا مع الى انه انا كل اللي يصير او كل افراد وجهات و يعني خلينا اوضحها اكثر، كل اللي يتم تداولهم من مجتمعات في مجتمعنا العربي على أقل تقدير أنا أطلع عليهم. يعني مثلا هسه أكو ناس كثيرة تعرف إلى أن هنالك رجالات دين قدامة على أقل تقدير خلينا نقول قبل 100 سنة 70 سنة 80 سنة وتراجع مو أنت جاي لي جاي. أكو شخصيات من عندهم كان عليهم لغط وهنالك أفكار كانت يتم تداولها. إذا قارناها ما بين السابق والآن تلقى أكو مثلا فجماعة دينية معينة تلقاها هي ما تقول أني أتبع هذا الشخص بس هي نفس الأفكار. فلذلك كان الكثير يمكن راح نضرب على الحجاية. المهم الجهتين اللي دخلوا عندنا بالعراق وسألنا صدق نزلنا هسه احنا من الجو هسه احنا عندنا تيك توك لو ما عندنا طلعت مو خلاص براحتي بعد ما ايه. شوفوا هسه ليش دائما يقولون ها شو يطلع الموضوع بس هي المعلومه لكم ليش يقولون دائما تنظيم داعش اقسى واشرس من تنظيم القاعده هسه ليش مع العلم يقول لك نفسهم اثنينهم جماعات وهذا طالع من نفس صحيح هم طالعين من نفس الفكر الجماعي او الجمعي لكن هذا مرجع شيء وهذا مرجع شيء. اوكي تمام؟ قد يؤخذ سعادة احكي طبعا وجهة نظري وما فهمت اني. مثلا بداعش هو يؤمن هو يؤمن بسياسة الأرض المحروقة وإلى أن كل من هو ضدي فهو عدوي. وما عنده لغة حوار. بدليل إيش قد هسه مثلا القاعدة دخلت بال 2005 و6 و7 والقاعدة تؤمن هي بالتطهير العرقي داعش تؤمن بالتطهير المذهبي والوضعي يعني القاعدة مثلا ما هدت هاي موضوع مثلا هسه تقول لي مو سوت بسامر أنا دحكيش أنا دحكيك على المقارنات حجم الدمار اللي خلفه داعش بالبناء بالجوامع بالأضرحة بالهاي بسيط مقارنة بسيط بالعدد طبعا مو بالقيمة مقارنة بداعش داعش جتي حاقدة بهذه الطريقة ستقول لي أوكي هي حاقدة مو هي عندها مشروع هي هاي المشاريع اللي عندها المشاريع الإسرائيلية مشاريع غيرها تختلف هنا ليش لأن هي تتبع هنالك شخصية دينية ظهرت خلال القرون الماضية اسمها ابن تيمية وهذا الرجل يؤمن هو يدعو إلى أن كل واحد ضد الفكر اللي هو سواه يجب أن يصفى يجب أن يطهر يعني يطهر المجتمع من هؤلاء فلذلك هم يقتلون كل جوايا هسا إحنا كم واحد من عندنا هسا دي نسمع رايح قاري هاي المعلومة أوكي صاصة طانش قلت أنت مو إعلامي تقرأ لا مو ما عليها خلاص بس أنا أحب أعرف بحيث من يقعد واحد قبالي يعرف شلون أسولف فيها وافتهم مش دا يسولف. بدليل هسه الكل تقول لك المذاهب الشيعية أو المذهب الشيعي الشيعي الجعفر، إحنا بالمناسبة إحنا علاهية من عندنا، بهائية بهم فكر جزء من عندهم. الكازنزانية هي تؤمن بأن القيادة تبقى وستستمر للإمام علي عليه السلام بعد تقاطعات. أنا أحكي عن الجماعات الدينية اللي موجودة عندنا اليوم بالعراق. أنتوا تعرفون اليوم أكو بالمسيحية، بالديانة المسيحية أكو فئة أقسى من داعش ما حد يتوقعها. مسيحيين نعرفهم إحنا شعب مسالم، طبعا بناء على الدين مالتهم، مسالم جيد يحاول أن يكون دائما محب للحياة، بس عدهم طبعا على مدى الطوائف اللي عدهم بالداخل أكو معارك، واحدة من المعارك الكبيرة جدا التي استمرت لقرون بصراحة كانت ما بين الكنائس، ما بين الأرثوذكسي والأرميني، أرميني والذنيش غيرهم، كانت مشكلة كلها كبيرة. بس أحكي عن هيتشي ليش قريتها؟ أخي ثقف نفسك، ثقف نفسك، أقرأ أقرأ حتى عن أدو. أنت اليوم واجهت تنظيم موجود عندك، يعني هسا مو دا أحكي أنا عن نفرض مثلا عن مثلا هسا البهائية اللي موجودين بمصر، مو يمي بس قريتها، بس أنت أكو ناس يمك جتي، فعلى الأقل ثقف نفسك بالقراءة. شاهد السالفة ما بين شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي، شخصيتين من الشخصيات أساعدني عن الفكر الإسلامي. من أجل اليوم أني أسمع المحاضرات للشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وأسمع مثلا لبعض المحاضرات أو خلي أسميها العبر للسيد محمد صادق الصدر. أكو عندك يعني هيك تفكر أسعوف كل شيء، فكر إلى أنه هذا الرجل في زمن كانت الدولة محكمة كان يقف بالكوفة ويحكي على إسرائيل ويحكي على الأمريكان وكلا كلا أمريكا كلا كلا إسرائيل كلا كلا للطاغوت، جاب بعينه العبود. حلوة فكر، حلو لطيف. شوف تطلع اطلع أشوف باوع ايش دا يصير. هذا احكي هسه عن الجوانب الدينيه. فلذلك مرات اكو ناس تحكي تقول لك ليش السيد مقتدى الصدر تحسه انفعالي؟ اخي بالجينات، هم اهل الصدر هم انفعاليين، هم ما يعرفون يسكتون على على على الغلط، هم ناس هيك فتلقاه انفعالي تلقى وانا كلش بمناسبه احب سالفه بالموضوع، بالرغم من انه قد يكون انا كشخص عندي بعض المآخذ على بعض التفاصيل اللي تكون جوا، بس هو يفاجئنا طبعا السيد مقتدى الصدر بالإجراء السريع. مثلا دائما أكو سياسيين عندهم تلقاهم مش قد عندهم خلافات وياه، من ضمنهم السيد بهالة على جيش عنده خلاف كل كبير، بس احنا انتقلنا إلى منطقة أخرى بالحوار، بس أنا أعطيكم مثلا كان عنده خلاف وياه بس ما يحجون، ما يقول لك مثلا أنا خلافي مو بي، يقول لك أنا مو يا سيد مقتدى، بالعكس أنا أحبه واحترمه وقدره، لكن خلافي لبعض الشخصيات التي تنتمي إلى التيار. هذا من جانب. الجانب الآخر اليوم نحكي إحنا مثلاً على محافظة الأنبار، بها شخصيات دينية رائعة رائعة تخبل، وأنا قاعد فيها شخصياً، وأكو شخصيات من عندهم هم يقول لك هذا مو من عندنا، ما العلم هو طبعاً من محافظتهم، بس نحكي دينياً يقول لك أنا ما أؤمن به، هذا فكرة مو فكر مجتمعنا. إذا نأخذ خطوة ثانية، أفراد المجتمع طبعاً هذا إذا ربطه ويا موضوعنا، إذا شقد أحتاج أني إلى وجوه حتى تعامل ويا هاي الشخصيات؟ من أقول لك أنا أقعد ويا ناس هيك وأقعد ويا ناس هيك، هذه الوجوه تحتاجها بالتعامل مع أفراد المجتمع، وقد يكون مو بس أفراد، قد يكون فئات، قد تكون جماعات، قد تكون نوعية مجتمع، قد يكون مجتمع كامل. طريقة حوارك اليوم من تقعد ببغداد تختلف تماما عن طريقة حوارك لما تروح الأربيل للمعارض، تختلف عن ذهابك إلى كربلاء بالزيارة، تختلف عن قعدتك بالبصرة على شط العرب على الكورنيش، تختلف تختلف من انت مسافر رايح البيروت، تختلف طريقة حوارك وكلامك وشخصيتك تختلف. فهذا هو البشر اللي نتحدث عنه، كيف يمكن أن يتغير؟ طبعا حتى بالمناسبة حتى الرموز اللي بالنسبة أو الشخصيات اللي احنا نقدرها ونحترمها مهما تكون هذه الشخصيات من من من من حامل لصفة معينة هم يختلفون. أبسطهم يعني شخصية احنا عاشرناها أو عاصرناها في كثير من الحالات اللي هو السيد المالكي. السيد المالكي بال 2008 يختلف عن 2006 يختلف عن 2010 يختلف عن هسه. سن السياسيين سيد محمد الحلبوسي يختلف بال 2010 عن 2014 عن هسه يختلف. هل من الممكن أن أتعامل أنا مع نفس الرجل بالطريقة التي تتعامل وياه إذا كنت أنا عندي تعامل وياه بنفس ما عندك؟ هسه بس يقول هو يتعامل وياك بنفس الطريقة ما أعرف. أبوك، أبوك من عمر 40 سنة يختلف عن أبوك يتعامل وياك عمره 60 سنة. أنت ما تتعامل ويا أبوك بعمر 40 سنة تختلف عن أنت تتعامل وياه من عمره 70-80 سنة. فليش قلت بداية الحلقة قلت لحد يكذب ويقول أنا نفس شخصيتي؟ لا، ما أنت مو نفس شخصيتك، أنت دائما تنتقل حسب الظروف وحسب نوعية الفرد أو المجتمع اللي أنت عايش به. وأرجع وأصر على سالفة مهمة جدا وهو موضوع العدد. تنطيني عدد، فكر وين نفسك جد عدد الشخصيات التي تتعامل بها مع الآخرين. حلو، أنت ونس من أحجاكم. نأخذ يانا اتصال. ألو، يا الله،
2: أمت مساء.
0: أمت مساء يا أهلا وسهلا. أهلا أخي.
2: بالمناسبة
0: إيه،
2: أنت لا تحكي على دول جردان حج السامع. ذكرت واحد صاحبنا
0: إيه
2: مرة راح لهم برجلية بالبين
0: إيه
2: شلون هو خطيرة
0: إيه كان راح بعد راحة
2: سلم نفسه تسلم هذي
0: إيه عجيب بقى
2: بالكلام
0: ايه
2: لا انا ترى رايح
0: كان
2: بده معي
0: عفو ايه ايه لا والمشكله مشكله هو صديقنا هو يقول انا رايح ويعرفوني يعني منين
2: لا يعرفونه
0: اي ماكو صراحه
2: منك جايني
0: اي
2: ورايح برجلك والله عمي والله بطل بالقران شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
2: طبعا بالمناسبة الله يرحمه السيد الوالي
0: أي.
2: شيخ الوالي
0: شيخ الوالي إيه
2: صدق يعني قالوا نخرج عن الموضوع شوي ونرجع أنا الحمد لله الطرفين تمام يعني أقول للسيد محمد صادق صدق الله يرحمه وللسيد الوالي الله يرحمه بشينهم
0: رحمه الله عليهم إيه
2: يعني هم سبحان الله نفس الخبر ونفس الاتجاه ونفس المذهب بس يعني مرات أكو شغلات مثلا ما أفتهمها من سيد الوالي محمد صادق
0: صدر صحيح
2: وبالعكس ما افهم
0: هو مناسبه خطاب السيد محمد صادق صدر تحفيزي تحشيدي اكثر دوري. اكثر دوري. من توجيهي حكموي او دعوي مثل السيد او من الشيخ الوالي يختلف هو بس اكو تفصيل هنا مرات تصير تجيك يعني انا دائما اصفن على هاي اللقطه احنا بدنا نحكي عن 96 عبود بصراحه
2: عبود بقوته
0: تجي تقف لي بالكوفة الله أكبر الزلم
2: والقوية والقوية يلبس شفن ويطلع الخطبة
0: إنه خلاص يلا هاي
2: يعني هاي أنا جاهز على خدوني وعدموني
0: وعدموني
2: الله يرحمه
0: والله والزلمة سحبات
2: أبو سلاطين مع احترامي هاي كانت رجال الدين
0: اي طبعا
2: جنابك تعرفني أنا مين وتعرف مثلا ميولي المن
0: صحيح
2: أيه. بس أنا يعني ما لي مو ذاك شلون يقول ذاك المتشدد المتعصب
0: نعم لا ما له خاص
2: الله ومحمد وعلي
0: والأئمة احنا نحكي عن تربية ومدرسة هذه لازم تنتهي انت الإسلام ماتك وثقافتك
2: يعني لازم اعرف شريكي بالمجتمع.
0: نعم.
2: مثل ما هو مثلا يسمع الخطباء اللي مثلا بجامعة ابو حنيفه انا لازم اسمع مثلا لمحمد صادق الصدر،
0: الشيخ احمد
2: الوائلي، الشيخ علي الطلطاني، كلهم اسمعهم. هاي ثقافه اعرف شلون يقول لك يعني هو شريكي بالمجتمع. هاي الله فرضها علينا، مو انا فرضتها وانه الوطن مال فلان ومال علان.
0: لا لا لا،
2: انا هم اثقف باشر عقبه لما اقعد بمجتمع وينفتح هيك موضوع اني اجاوب اشارك.
0: بدليل هسه بدليل هسه احنا طالعين ودا تحاور انت
2: بالضبط. الف رحمه على والدك. يعني انا مثلا واحد غيري يقول لك انا جابني على سيد الوائلي اسمع له مثلا، او على سيد محمد صادق الصدر على اسمع له.
0: صحيح.
2: مو بس هاي من ضمن الاوجه اللي عندي انا هسه حسبت
0: سبعه. حلو
2: والله تبعه. مثلا سيطره او مشتركه او مرابطه لازم انت عندك وجه. شلون يقول لك الوجه
0: بس ديك ما عبرت. اي زين
2: ميكه ابو كبسه.
0: طيب اوكي.
2: ومثلا من اروح الدائره الدائره حكوميه عين ستاد او عين ست، دليل البارحه رحت لهذا المركز مال التموين ان شاء الله ما تصير، قبلت لها بغير وجه عين يوم ما ادري شنو سويت اياها.
0: حلو.
2: اي مثلا من طب الصيدليه اذا انت مثلا عندك شغله وياه او هو متشنج او انت متشنج شلون تقرا الوضع؟ انه لازم تغير له، لو تلبس له وجه تشينكو لا تلبس له وجه الحرير حتى تمشي الامور. اي مثلا بالتعامل كماركت كمخبر كصوره عامه انا حسبت عندي سبع وجوه.
0: الحمد
2: لله وشكرا. اي بس وياكم وجه الحقيقي. ولا
0: بحياتي والله العظيم.
2: وياكم
0: بس وياكم. لا واقول لك كل العالم اتعامل وياها، يعني هواي فئات باوج يعني وجه لمجموعه فئات، بس انتم افراد
2: اللي هو واحد. انتم افراد الوجه البيور.
0: كنا
2: هاي
0: بالمناسبه هاي واحده من الاشياء المهمه جدا، الى انه لازم انت عندك وجه حقيقي لك تحطه يم فرد او افراد طعمين حطوا فئه كبيره. هذول اللي تكون هذا اللي يقول لك انا اليوم مثلا من اقعد مثلا اكو ناس تقول لك انا اليوم من اقعد يا مع عائلتي اني نفسي يا مع اصدقائي مثلا اني نفسي بس مع عائلتي صح. اختلف يعني تخدم اكو مكان هو منطقتك المريحه يور كيف.
2: بالضبط. يعني هاي منطقتك اللي شو ما يقول لك اللي تفتح فيها كل الاوراق.
0: كل الاوراق اي بالضبط.
2: كل الاوراق تفتحها وتحكي براحتك شلون يقول لك تنفتح اساريرك.
0: اي والله
2: بينما اساريرك مثلا جاعد الله شلون
0: اليوم هو سالف الثقيل.
2: مثلا تروح يم بيت جدو كومو الموضوع اللي نحكي به
0: يم بيت وين عيني؟
2: يم بيت جدو.
0: اوه
2: مثلا نحن الخميس كنا قاعدين
0: وانا محمد رسول عيني صار جدو محمد رسول
2: يموت على جدو.
0: طيب
2: ما تحكي يا عم نفس الموضوع اللي احنا كنا
0: لا طبعا ما ترهم. اي
2: دام السبيل ذاك قبل اوصوني
0: صح بصدق اوصوني.
2: اتمنى كل واحد يعرف يوظف الاوجه اللي عنده
0: ان شاء الله. هي هي هاي السلام عليكم بالقفله اسرع اوصلها.
2: انا توك بالقفله.
0: اي لاف يو.
2: المفروض ما خبر من انت
0: بعد خبر ولا حلقه. اي طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك. هلا ورد. باي باي. ناخذ اتصال. الو
3: مرحبا.
0: اهلا.
3: هلا سلطان.
0: هلا وشو الاخبار؟
3: الحمد لله تمام. شو اخبارك انت؟
0: الله يخليك يسلمك يا ورد.
3: تسلم.
0: سولفي لي.
3: طبعا انت قلت كل شيء اللي انا كنت قرر اقوله بالذات هذه قبل اتصال مال احد التوام.
0: ايه بلال.
3: فش اسمه انا كان يعني بصراحه فكرت بالسؤال لاحظت انه انا حتى بداخل عائلتي على قد افراد العائله انا عندي شخصيات.
0: يلا
3: انه ويا اخوي الصغير مثلا لانه مراهق يريد واحد يعني ما يلومه وكذا، انا شخصيتي انه اللي ايه اوكي كذا. ويا مثلا اختي طالبه الجامعه اللي تريد احد يسمعها انا فكل واحد
0: أكوشي.
3: لاحظت نفسي انه انا شخصيه مختلفه. لاحظت نفسي حتى مثلا واحد لما يلبس رسمي ولما يلبس لبس
0: حتى شخصيه. عفوا شو احكي اياها طريقه بالضبط. لبسك تنطيك شخصيه اخرى.
3: اي صح. ولاحظت انه مثلا اتذكر انه احد السنوات لما انت تتكلم كنت في برنامج تقول انه اني ما اجامل وكذا، كنت تحكي عن نفسك.
0: صح.
3: فاني بوقتها قلت انه انسان صعب يعني شلون يوصل هيك مرحله. بعدين حاليا دا لاحظ نفسي هسه بهذه السنه انه اني وصلت مرحله انه لما اشوف انسان غلطان اقول له، اكون صريحه وياه. ما لاحظت تغيرت كوما عن سابقا كنت اجامل واقول خطيه ومشاعر وما اعرف شنو. بالعكس، وانت خطيه لما ما تكون صريح وياه. فلاحظت انه العمر هم يعني يتغير بالانسان شخصيته
0: هن اثنين يأثرن تماما على اسلوبك بالحياة، وهو العمر والخبرة. التقادم بالعمر ومرات في بعض الأحيان، يعني طبعا هي أقول الخبرة، الخبرة التي تدعك بها أنت، يعني أنت تمر بها. العمر اللي هو مجموع الخبرات اللي تشوفها واللي ما تكون بها طرف أنت، هذه أهمك مكتسبات أنت تكون عندك. فلذلك أن اثنين هن قد أو مقد لا هن يؤثرا تماما على تعاملك بالتقادم، ويعني من يرتفع هذا الرقم مال عمرك فيصير مختلف.
3: وكل يعني انت اللي ذكرته هو ملخص انه الله اصلا خلقنا مختلفين، والبيئه اللي انت تنشأ بيها او تعيش بيها تاثر كل شيء هوايه. يعني بعدين انت تغير منك، مثلا تخليك تاخذ اتجاه ديني معين او تاخذ شخصيه معينه. يعني انا يوماتين من لما تحكي على الصوفيين وعلى الارثوذكس وهاي الاشياء، لاحظت نفسي انه اني مثلا مرات من اريد اسوي فد شيء سبورت معين، احكي ويا الاصدقاء الامريكان لان خبرتهم اكثر. من اريد اختار شيء كواليتي معين، اخذ احكي ويا اليابانيين. فكل شيء لان كل واحد منهم شخصيه مختلفه.
0: صحيح. يعني كل واحد ايجو مختلف.
3: خليتني انتبه على شغلات كلش. حلو السؤال وشكرا جزيلا.
0: لك شكرا لك ست نور الجميله الرائعه المتالقه.
3: سلطان.
0: باي باي. دزت تشال أغنية شوفيها. راحت؟ أوكي تمام. يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
4: الخير والعافية عليك.
0: كل الهلا.
4: قبل لا أقول لك يعني ماكو مكان نسجل به هذا البرنامج حتى واحد بعدين يسمع على كيف شوي.
0: لا.
4: يفلس شوي على كيف.
0: لا.
4: شلون هاي؟
0: فرصة لن تعود. مثل النهر مر يمشي باتجاه واحد، لو تلحق لو ما تلحق.
4: شايف هاي المال عادي المال مني كله علي ان اعمل نتكلم
0: والله هو كان واحد من المطالب حقيقة اللي احنا يعني ردنا ننفذه، وما اعرف يعني هذا تدري اشياء هاي متابعة لي شخصيا تابعة للإدارة، الى انه على اقل تقدير هاي اكو حلقات للبرامج انه تبقى موجودة حتى المستمع. ممكن مرات مثلا اليوم انت عندك شغل ما راح تجي، يعني انا اقول لك ما راح تعوف شغلك على مود تسمعني. لا، اكو اشياء اضطراريات لازم تروح تأديها بالحياة. انا اليوم جزء من حياتك بس مو كل حياتك، فما لها خاصية التزامات.
4: أنا أقول يعني بما أنه إحنا الشياب واحدنا بالفيس، فلو تبث على الصفحة.
0: والله كان أكو بث على الفيسبوك بس حقيقة خلأ أسميها إيش يصح، الضوابط الخاصة بالفيسبوك قامت تمنع موضوع الأغنية تحكي بفلان. إيش قلت أساني ليش دخلت بهاي السالفة؟ لين سألت عمار قلت إحنا موجودين على تيك توك. أنا لو هاي حاكيها مال سالفة داعش ودنيا وها كان ضربنا بلوك من هذا اللطيف الجميل حلو. أي ما يقبلونه ما تدري أكو ضوابط خاصة.
4: بالبداية أرد ضحكت من قلت الكومفورت زون.
0: أي.
4: اذا اجي بالكونفرنس زون يم امي واحكي اي موضوع بالقابل سي ان ان
0: مثلا أي. احتمال يجينا خبر ترى يقولوا لي
4: يجيكم خاص طبيعي جدا طبيعي. الوحيد بحياتي يوم شهد هي يعني الصندوق الاسود.
0: اي
4: ابد ما تحكي كل الشغلات اللي احكيها قدامها.
0: هي ما تريد تحكي لو احتراما وتقديرا لك ما تريد تحكي.
4: والله تذكر قبل يوم من هذا قال بوث.
0: اي بوث. اي علي.
4: لا هو هو طبيعتها
0: أي.
4: حكم العلاقه اللي بيني وبينها وهي اي شيء يخصني تحاول تحيطه بد هم يسموه سكيورتي بريمتر يعني الطوق الامني خمسين.
0: اي
4: فهي هيك دائما يعني مع العلم انا اللي كنت عسكر سابق وعود
0: ولازم انا اسويهم يعني مالاتي قام تسوين علي.
4: اي كلش حريصه وكلش منتبهه. وتذكر قبل العسكر قبل 2006 2007 شو وضعيته وكذا. المهم بس انا يعني مو اقول لك عندي تحفظ على نقطه انت ذكرتها. اسمعكم دائما.
0: لا قول.
4: بس يعني شلون اريد بعد افهم افهم منك انت تحديدا موضوع اشكاليه الوجه الحقيقي والكذا، يعني يعني شلون انا طبيعتي اني دائما نفس الوجه، ما وين كنت مرات في المجالات اللي يسموها هي يعني مال
0: الحياه
4: يعني بس مو معنى انه اغير، وانما
0: لا هسه انا انت بمناسبه اول اجابه قلتها هي هاي قصدي يعني اللي هي الكونفرنس زون اللي هي المنطقه اللي احكي بيها واطلع بيها شريد وخلص هذا اني
4: اي انا احاول دائما كل وقت بكل زون يعني نفس الحكي، بس مرات اللي انه انت مثلا مديرك من جهه معينه او مرتبط بجهه معينه ما تقدر تدوس مثل ما انت قاعد واصدقائك
0: بالضبط مثلا هيك
4: هي غايه
0: هسه انا فهمت يعني هاي انا احكي عليه لان اكو منطقه دائما

0: ايه ايه
1: ما حتى مجامله ماكو مثل
0: ايه
1: ما هي يشرح لك. فهاي الشخصيات ما اعتقد تتعور.
0: لا
1: اكو محاولات اللي اشوفه انا.
0: لا لا ما تعوض مالها.
1: مستحيل.
0: لا لا احنا بالمناسبه عندنا ترى هواي شخصيات عراقيه يعني من صعب تعويضها. يعني احكي عراقيه بكل اطيافها وبكل دياناتها وبكل تفاصيلها وبكل هسه مثلا هل ممكن انت بوجهه نظرك ان ياتي شخصيه مثل حسقيل؟
1: حسقيل ساسون
0: اي يجي ويجي وزير ماليه وعرف شلون يسوي لك سيستم ويتعارك ويا العالم وما اكو هيجي. هو طبعا يهودي ديانة.
1: مستحيل
0: بس عراقي
1: على ديانته.
0: انا احكي لك هيك هسه احكي لك عن فئات مختلفه. هل من الممكن بالضبط هل من الممكن ان تجيني انا وحده مثل زها حديد صانع علمانيه
1: كمؤهل؟
0: هي لا هي لا هي نفسها كوحده فلته.
1: بعيد بعيد
0: مو
1: بعيد.
0: مع اكو هاي رائده فضاء. هل ممكن ان تجيني هاي رائده فضاء؟ طبعا هي مسيحيه. هل ممكن تجي ما تجيني هسه؟ طبعا دا احكي عن ناس حاضره وناس راحت غابت عنا. هل ممكن تجيني وحده يعني كانت خليني اسميها مناضله حقيقيه مثل بعض الشخصيات؟ ما تحضرني بس تحضرني واحده خليني اربط بالنضال الديني مثل بنت الهدى. ما تجي. مش دا اقول لك انا ما تجي. ولا مثل مثلا
1: مثال اقرب
0: لا اخذتك واحد حتى اكسر القاعده حتى لا يقولون هو باتجاه اسلامي. هل يجيني واحد مثلا اليوم مثل فهد وهو واحد من ايقونات الحزب الشيوعي؟
1: سلام عادل.
0: اي سلام يجيني واحد مثله؟
1: اي صح
0: اسمه فهد هو كان الحركه مالته. ما يجيني
1: الكود.
0: اي كود مالته.
1: اكو مره شفت لقاء ويا احد المذيعين
0: تبع
1: الناهي لو ما اسمه اكو حكى على الله يرحم شدراك يوسف.
0: شدراك يوسف مثلا
1: شدراك يوسف يعني بكل بساطة راح أخذ غاز عن طريق هذا اللي هو صار معلق يعني هذا الشخص. بس هو وظيفته بمعمل أو يعني مستودع مال غاز بالكسر وعطش. هو رواها الشخص عن لسانه.
0: نعم.
1: فقبل الحرب شدراك يوسف حكم صداقته ويا هذا الشخص ومسوى عليه أفضال حسب قول هو الشخص نفسه. يقول هو جابني سواني مذيع يعني مذيع رياضي أو معلق رياضي. فيقول اتمنى اي شيء. يقول قبل الحرب بشهر يعني قال لي انا ما عندي غاز واريد. قلت له تعالي. جاء للمعمل جايب قنينتين غاز. رعد او هذا الشخص انطى الشدراك يوسف ثلاث دبات. قال له شلون هاي بس اثنين؟ قال هاي من عندي الك ومن تفرغ جيبها. انا معاون مدير ولي صلاحيات ولي سماحات يعني. صارت الحرب طولت شهر او شهرين وبعدين ورا يعني المهم طولت الموضوع كله ثلاث اشهر. رجع الشارع ورجع الاتصال وهاي اجى
0: شدراك يوسف
1: الحمد لله.
0: يلا شرح حيدر.
1: شدراك يوسف اجى للمستودع لهذا الشخص رجع القنينه مال الغاز.
0: يلا.
1: والطريفه طريفه انه القنينه ما حد مطالب بها اعتبروها ضمن اللي راحت بهذا الحواس.
0: اي بالضبط.
1: سقطوها كعد
0: عافية بالضبط
1: 5000 سقطت وحده
0: خلاص.
1: فقال له هي سقطت لا من بنتي ولا من بنتك او ما اريدها يعني هي ما مسجله بالسجلات. ما قلت له اصهر ورجعها دبه مال الغاز بال 2003 يعني ما له سعر قوي.
0: ومناسب احنا
1: شدراك يوسف
0: بدنا نحكي عن شدراك يوسف الرجل الذي ينتمي للديانه المسيحيه.
1: صح
0: يعني اخاف مو انا لان انا اللي بيها مقصد لما نقول احنا اليوم انت حكيت حكايه من قلت لك على حسقيل ساسون حسقيل من قلت لي هو عراقي هذا عراقي اليوم العراقي بالشخصيه ما له هو العراقي بالوجه العام عراقي يتعامل وياك عراقي يروح للعراق يرجع للبيت عاد هو بعد شيعي سني مسيحي يهودي مسلم لا وجودي شو شردي يسوي ببيته بكيف انا مالي خاص بس انا الي بالتعامل امامه شلون يصير
1: استاذي شو صار لك كم يوم والله يعني انا قلبي جايين شلع
0: لا سلامتك
1: زين القران ما اعرف يعني تتهيج المواد وتحرك المسائل. احنا ليش نقول الاعلام خطر عذرا للكلمه
0: صحيح
1: بس شوف المصريين ايش سووا. المصريين جابوا طشت اللوزيه قاموا يقلون طعميه وجابوا معاجين وقاموا يسوون فول طعميه غيروا ثلاث رؤساء قعدوا بال هم يعني شلون باب الشرجي مالتهم
0: ميدان التحرير
1: فول وطعميه غيروا ثلاث رؤساء كلش احترم

0: مو قصدي عن الشعب المصري
1: لا لا
0: كلش طيب.
1: اقول لك
0: كرمزيه
1: للذكر يعني. اقول لك النضال في لبنان قضوها هم القتال اللي كان بيناتهم وهم طبعا كان جزء من الحرب الاهليه وهاي قضوها تبوله ما له خص.
0: صح هاي شهد يمي تسمعني تشوفني هيك ادخل وهاي وتأشر لا تروح زايد من شنو بدأت تتبنى بعض الافكار وصارت يعني صار لها كم شهر بالجامعه
1: لا اقول بابا اقول هاي هي هسه هذا الجيل جيلها يجب ان يتثقف لازم يعرف هذول الاشياء آه.
0: لو انا
1: حتى يتميز هو يتميز بالضبط يمي انا شاهد
0: تدربي احب جبارة في جبارة فدائما اسمع الاغنيه اللي غنوها علي موسيقتها حلوه انها اكثر من مطرب ومطربه فقالت لي هو صدق هذا
1: اللي
0: يحبه هو سوى قلت له انا يعني الحمد لله كان لي الشرف انه شاركت بمعارك التحرير والحمد لله والشكر وصدق فيها بس الله نجاني فقلت له كنت اتمنى وهي يعني واعرف يعني انه لو هذا موجود وانا مشارك وياه شغله بسيطه انه ما قدروا يثبتون اي شاهده شعرايه ما عليت
1: بخصوص
0: الفساد الاداري والكذا شاعر حقيقي بالمطلق يعني هسه سلوكيات الحياتيه الخاصه
1: ما له خاص من لا وحتى لو ليش هسه اقول لك سالفه ليش احنا ما كان عندنا من ضمن الشخصيات اللي كانت موجوده اثناء الاحتلال الانجليزي اذا كانوا شخصيات يطلق عليهم شيوخ او يطلق عليهم انهم كانوا مع الاحتلال الانجليزي في ذلك الوقت ماكو ناس عجب التعجيب عادي هذا مجتمع اخاني اليوم مو مجتمع انبياء
0: من ذكرتني هسه ذكرتني بالأغنية مال شادي الله يرحمها مال أولو لعين الشمس ما تحماشي غنيتها على شخص يعني ثار ضد الاحتلال الإنجليزي قبل 120 أو 150 سنة قتل واحد من الباشوات اسمه بطرس غالي هذا يصير الجد الرابع أو الثالث لبطرس غالي اللي
1: هو الأمين العام لجمعية الدول العربية
0: فقتله لأن يعني ثأرا عمليات صارت بالاحتلال الانجليزي بعدين عدموه فاحد شعراء الف قصيده انه قولوا لعين الشمس ما تحماشي احسن حبيب الفجر رايح ماشي يعني انه يترجون الشمس انه مصر حارة عليه
1: يلا احنا لو بس الدراما مالتنا تعوف هاي شكرا جزيلا هسه نرد عقب على الموضوع تحياتي لك ابو شهد انا بس حقيقه هي رساله لكل الاشخاص وانا حاكي يمكن اكثر مره وحتى ناشرها في حساباتي الشخصيه على السوشيال ميديا الى انه موضوع السوشيال ميديا موضوع المسلسلات بالمناسبه شوفوا السوريين مع اعتزازي بيهم واحترامي وتقديري معاركهم مع الاحتلال الفرنسي ترى هي مو معركة آلاف السنين بس هم كل هذا باب الحارة 5000 جزء على معارك ترى هم معارك يعني ما أدري احكي مثل الحرب الأهلية في لبنان امتدت تقريبا حوالي 40 سنة ما أدري قد ولا احنا مثلا عندنا حروب وقتال ترى احنا الحروب بالمناسبة ترى ما عندنا توقف بدون توقف محمد عبد الجبار كان كاسية عده 180 دقيقة تذكر محمد عبد الجبار بدون توقف كان يصحوا له احنا ما متوقفين 58 حروب هذه المعارك اللي انا اجيبها اسوي بيها مصريين سوالك على سيناء سوالك على فلان شو مسلسلاتهم واحنا نمدح ونقول والله دراما احنا مكذبين بسالفة يعني ما ادري شلونها حتى الطرح للأحداث التي كانت قبل 2003 خليني أكون صريح وياكم من 79 إلى 2003 أيام النظام السابق إحنا مكلبين على سالفة فرقة حزبية احتقلها واحد دبوه بالسجن مقابر جماعية خلصت القصة أكو قصص جوا ترى مؤذية تناول لي الطالب اللي ما كان يقبل بالكليه لامه بعثي تناول لي هذا اللي تفلش مستقبله من ورا سالفه احكي لي من كان توقف السيطرات ما جيش الشعبي وتشيل بالعالم نقل لو مثلا كانت يقول لك خريج مو خريج كلها تشرب البريج احكي لي عن هالمنطقه جلب لي التب هذا وهذاك يطلع ود يحكي يعود يعوج بحلقة وهذا يقول دراما. ما احكي لي عن العوالي اللي عانتها بالحصار، من كان استاذ جامعي يطلع بباب الشرج يبيع براغي. خذ لي خذ ليش قصه هذا تتحكي عن ذاك الوقت. احكي لي عن حرب الثمانين، من كان ماكو زلم والحرامي حتى من يفوت يخجل، اذا كان بالحرامي عنده اخلاق كان يدخل البيت. هاي حاجه يعني قبل كانت عنده اخلاقيه، عنده اخلاقيه بس ما يعرف الحلال والحرام، بس عنده اخلاق. من كان الزلم ماكو، كلها بالجبهه كلها بالحرب، والمعاناه للمراه العراقيه شلون كانت، هي الام والاب وتودي وتدرس وتحط وتوظف وتسع. احكي لي عن هاي المنطقه، احكي لي عن مناطق اخرى بالحياه المجتمع العراقي الفرد. احكي لي بال91 من من من صارت مال الكويت ورجعت العالم مخذوله، كانت مكسوره، الانسان نفسيته تحت الصفر. هو بلش يعرف نفسه عائل على على على جيرانه والنوبر. ما احكي لي هالمنطقه، احكي لي عن جيل، جيل الثمانينات اللي فتح عينه حرب، بعدين شوي يعود هدى، بعدين خمس سنين اربع سنين، وبعدين صارت الحصار، وبعدين ما قدر. احكي لي عن منطقه كان الشاب العراقي المراهق لما يوصل عمره 18 سنه ب 96 97 98 99 حد ال 2000 من كان يلبس من الباله مو مشي. احكي لي هيك، احكي لي عن هاي المنطقه، احكي لي من الامايه موظفه بدائره هي مديره ترجع للبيت عندها تنور تخبز خبز على مود تبيعه مود تساعد رجلها بالعيشه. احكي لي عن هاي الاشياء، احكي لي عن في هذه الظروف كان هنالك مستفيدون من هذه الحرب وتبعاتها، وكانت اكو ناس بيت فلان وبيت فلان واثرياء الحياه ويقعد وقهقه وكهكه وبهبه، وناس عندهم لحمه بيعزموا عن ناس عندهم لحمه عشان ياكلوا لحمه. احكي لي مثلا عن الامراض اللي كانت تصيب الاطفال، احكي لي هاي، احكي لي هيك، احكي لي، طلع لي مسلسلات عن هاي السالفه. كان في هاي القصه بس بس هالثلاث حالات، وتوظف لي وكانما معاناه الشعب العراقي لا تعني لك شيئا. احكي لي مثل القاعده الموجوده كانت عند السوريين، الداخل مفقود والطالع مولود. بالنسبه لهذه انا ذاك يوم والله رحت على سالفة كانت عندي، يعني سالفة طبعا ترى مو عبالكم سلبية بس يعني موضوع المجمع اللي أنا قاعد بيحتاجه عدم محكومية صلحوا له. رحت طبيت الأمن العام، أخ تخوف مرعب، أنا عمري 40 سنة طبيت جوه، لا طبيت جوه يعني أسم أنا داخل مترهي، وناس تعرفني وأكو احترامات ما شاء الله الناس يعني. بس قلت لهم أنا منو أصلا، كان طبعا تحياتنا إلى الحبيب هذا عميد نبراس، الناس استقبلتني بالباب بس اخر مكان مرعب. احكي لي اني انا اتذكر افوت من يمها دير وجهي، هذا الجسر معلق ذات عبره هيلي على كتبه يمنا، مخابرات بالمنصور بالشارع اذا عطل سيارتك تكون يا قاع انشق وطمي. احكي لي عن هاي المنطقه اخي، هاي منطقه كانت كان اكو رعب عندنا بالشارع، احنا سياره مرسيدس فد يوم من الايام انا واقف بالاشاره هاي اللي هسه سموها مال الضيافه اليوم الجندي المجهول، واقف هناك جت يطبق في صفي مارسيدس بالكعبه، اريد اصعد فوق الاشاره تمتلعني القاع مارسيدس بيها بردات. شنو هذا؟ هاي احكي لي منطقه، هاي احكي لي عن هاي التفاصيل، عالج لي بالدراما هاي، طلع لي الوجه الحقيقي للمجتمع الذي كان يعيش سابقا. هسا اعرف انت ممكن اللي يدفع فلوس هم ناس كانوا هم يعني اكو فئتين انت ما عليك بيهم باليد، هم يدفعون بش يسوي لهم. الناس اللي كانت عايشه برا بالنعيم، ترى بالمناسبه ذولي نص المعارضه كانت ترى بالنعيم، نص المعارضه العراقيه كانت بالنعيم، رواتب ودنيا وحياه حلوه وماشين، واللي هو يستلم مسوي روحه مخبل وقاعد لي بريف فرنسا، يا الله انطيني يوم واحد على الضيمه شت اشوف انا ببغداد. والثاني هو عباره عن شخص اصلا كان يعني تفاهه في هذا المجتمع، شاءت الظروف ان يكون عنده فلوس وصار لي ملياردير. هذول فئتين مالي خص بيهم اني، جيب لي واحد من هذا الجيل. انت تعرف كان اكو اللي كان في حاله متعففه، ما اريد اقول فقيره، متعففه، كان يعاني يعني امر واحد، واللي ترى كان قاعد بالمناطق الراقيه يعاني امرين. تقول لي شلون؟ اقول لك هذا لازم يواكب، اللي ابوه موظف وقاعد بمناطق من ذني الراقيه يعني ما اريد احكيها مثل حكي، بس يموت حسن له من يجي هو لابس حذاء، عفوا وطبعا هذا حكي عن صراع داخلي اللي يكون بداخلك انت، ما عندك انت وابوك واهلك وكلكم من انت لابس انت جينز ما له اسم، حتى ما له اسم، ولا بصفك لابس بلو لو لابس ادوين لو لابس ليفايز. هسه تحكي لي تقول لي شنو عشان تفاهه؟ اي تفاهه. تدري ليش؟ لانها خلقت ارهاصات في المجتمع كبيره جدا، خلت الاخرين ينهرشون من يكبرون، صارت عنده ارهاصات باتجاه اولاده. جزء من سوء الجيل هذا اللي احنا عايشين به جديد هو مجموعه الارهاصات اللي كانت عند الاباء والامهات. احكي لي عن التعفف اللي كان عند المراه، ايش قد عفيفه كانت، ما باعت نفسها حتى في ذيك الظروف اللي كانت هي سيئه جدا. وكانت والله العظيم كانت اكو احدى جيراننا اقسم بالله مديره في احدى الدوائر، يعني الدوائر الحكوميه مديره، وترجع تخبز وتبيع، وتقول لها الام تقول لها يعني بيناتنا وهاي شنو بيناتنا، احنا 10 بيوت نشتري من عندها، مديره وما باعت نفسها وما اخذت رشوه، مع العلم الدائره مالتها اليوم واحده من الدوائر اللي عليها شبهات فساد. ضريبه صراحه تكون بالصوره، يعني تخيلوا هذا الاعتداد بالنفس، هاي المعرفه، هاي لو الدراما العراقيه تسلط عليها الضوء بس عياط وصياح ومعقول ايه صحيح ويدير على كيفك، بس بواتشي احكي لي عن هذه، احكي لي شخص لي بس وين هذا كله حكي سوالف يشتغل عليكم، لان جماعه ما عليهم بالموضوع، هو يدفع لك ولا يسوي لي عن فلان قضيه، نفسه نفسه نفسه نفسه، ملل. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يبحث ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري. اللجنة المالية النيابية تؤكد رواتب الموظفين مؤمنة، والبنك المركزي تعهد بتمويلها. انطلاق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع. التربية إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للابتدائية والمتوسط والإعدادية غير المنتهية. الحشد الشعبي، انطلاق عمليات فرض السيادة في صحراء النجف الأشرف وكربلاء. الدفاع، قواتنا مستمرة في متابعة المناطق الصحراوية ولا أثر لقوات فيها. باكستان تنفي وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية وتؤكد استمرار الاتصالات الدبلوماسية. طهران تحذر، أصابعنا على الزناد ومتمسكون بالدبلوماسية. الاتحاد الأوروبي، هناك رغبة بتشكيل قوة مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. طقس العراق، أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تقدم.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: عشت. شكرا شكرا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: الرشيد اف ام 91.5. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ميرسي ميرسي.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد.
2: تريد إعلان ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد info@alwaseed.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو ياني.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيم الأبيض ويرافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة ونتمناها تكون إن شاء الله حلوة وممتعة. تحية لكل الأصدقاء وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770111. تحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. بالنسبة لموضوع مهم لل يعني وحلو وراح نسولف اليوم بي هواية بينا تعرضوا إلى مواقف صعبة بالحياة، هواية بينا تعرضوا إلى مواقف مؤلمة، إلى مواقف ما تنحسد عليها، موقف أنت تعرضتي له، موقف صار وياك، موقف مو سهل أبدا، وبالتالي استفاديتي من هذا الموقف رغم صعوبته لكن استفاديتي، رغم ممكن إنسان يخسر في هذا الموقف هواية أشياء. مرات واحد يخسر عمله، مرات واحد يخسر صديق، مرات واحد يخسر فلوس، مرات واحد يخسر لا سمح الله تعرض الموقف صحي قوي وطلع من عملية جراحية قوية وغيرها. فمواقف هواية، لكن اللي استفاديته واللي تعلمته من هذا الموقف هو شنو؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا، من كل الأصدقاء اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770111 0708021167. وتحية لجاليتنا العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115.

0: متواصلين وياكم على 0964-11-700-7802-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب الجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7-7-0-0-114-115. تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا، الموقف صعب تعرضت له في حياتك أو تعرضتي له في حياتك، وهذا الموقف تعلمت من عنده أو تعلمتي من عنده، شو تعلمت؟ هواي مواقف يمكن مرينا بيها وإحنا نقول تعلمنا، إذا كانت بيها خسارة فلوس، أهل، أصدقاء، مرات حتى من الأقارب تكتشف، يمكن البعض يعني يمكن واحد يكتشف إنه يخسر جزء من أقاربه مثلا ويتعلم شيء، إذا حق وإذا يعني اللي طبعا هي بالتالي هي اسمها مشكلة. أنا يعني بغض النظر إنه منو صاحب الحق أو لا. عندنا اتصال. ألو.
1: هو يساعدك
0: حبيبي إبراهيم، شلونك؟
1: شلونك أستاذ؟
0: أخبارك؟
1: الله يسلمك عيني.
0: يا هلا بيك.
1: اسمي جماهير العراقي، ليش متأخر؟
0: شلون؟
1: ليش متأخر حضرتك؟
0: والله بكيفي.
1: شلون عيني؟
0: بكيفي.
1: يعني أنت بالإعلان كاتب من 11 للوحدة. تاخذ لك استراحة أو ما أعرف شنو أنت وال 11 ثلث. وعموري لما أخافه لل 11 و30 دقيقة يرد علي نص ساعة، وين تقبضه؟ دقايق؟
0: أي والله شو تسوي؟
1: شلون مقدم
0: مو بكيفه.
1: مقدم والله عم من حقك. هو بس أنت هاي. هاي الله مطيك مايك ويجي، لا الله مطيك غير، شو كان سويت؟
0: شو تسوي؟
1: شلون هاي مال مايك؟
0: ايه طبعا، شلونك؟
1: الاختلاف، الاكشن مالك شلون الدخلة؟
0: وردة.
1: طيب محمد دفعني عليك ترضاها؟
0: يسلمك، انت ومحمد، محمد ضايج من البارحة.
1: ليش ضايج؟ ممكن اشرحني يعني؟
0: والله ما اعرف البارحة هو ضايج هيك.
1: اه.
0: ايه ما اعرف ليش.
1: يلا مستمع ومتعقيمون عليك.
0: اسأل اقول ليش بيه ضايج البارحة؟
1: ما ادري، يمكن شاف لابس هاي البيجامة وسويت له حساسية برجله.
0: يجوز صارت عنده حكة بالرجل، ما اعرف.
1: ما اعرف. او انت يعني راح تخلي برنامجك ما يخبرون بي بعد الزلم، بس الجنس اللطيف.
0: والله الجنس اللطيف احس انهم مظلومين بهالبرنامج، فلازم أنه نفعل جانب من النساء
1: وأخواتنا
0: وأصدقائنا ويخابرون. إيش دعوة؟
1: ومن مسافات بعيدة. ركز لي.
0: طبعًا أنا إنسان.
1: طبعًا. يا محمد يا إبراهيم إن شاء الله يا الله.
0: لا يعني بالتالي إنه مو أنا أخواتنا وصديقاتنا أعتز بيهم يعني. لا أنتوا عزيزين طبعًا. بس لازم تكون المعاملة تختلف، انت تتعامل امرأة غير شكل.
1: ذكر سومن.
0: شلون؟
1: من هالنوع مو؟
0: والله ما دا اسمع. شلون؟
1: اقول لك ذكر سومن.
0: شنو هاي؟ اكل شرب شنو؟
1: تعبوي هاي النساء اولا شيلي العادة، انت مو داعي من النساء.
0: شلونك ابراهيم اخبارك؟
1: حبيبي والله حبيبي.
0: موقف صعب تعرضت له وتعلمت من عنده.
1: موقف صعب؟
0: اي
1: تعرضت له؟
0: اي
1: وتعلمت من عنده. تعرف مدى اقدر اتعلم.
0: شنو هذا الموقف الصعب اللي حتى تعلم مدى تقدر تتعلم من عنده؟
1: الطيبة الزايدة.
0: لا موقف.
1: هو اي دار فهمت. نعم. يعني مو قلت لك أنا الشغلة شوية المثرة أوفر الاجتماعيات وكذا، راح أحكي لك في العمل.
0: أي.
1: أنا عشر سنين أداوم بمكان صار مهم.
0: زين.
1: عشر سنين نطيت كل شيء هذا المكان. تاني متالي من طلعت يعني حتى بتشذب بحجاية طيبة شيء كذا معود. بعد ذلك آخر تروح هيك قوة. أحد يشذب بي.
0: الموقف اللي انت يعني خلينا نقول
1: الموقف الثاني. اي اقول لك انا رحت قدمت استقالتي بوقت دقيقتين.
0: شلون العفو؟
1: أنا رحت قدمت استقالتي بعد عمل 10 سنين.
0: نعم.
1: في غضون، شلون مال غضون؟
0: حلو هاي، إيه؟
1: غضون مال أشجار، إيه، في غضون دقيقتين.
0: ليش؟
1: دقيقتين من الوقت. ما حد كلف نفسه حتى وياي حكايك كذا 10 سنين، يعني صار ثاني وياك سنتين وما حد مشى في اللغ، 3 سنين بيناتنا، لا والله 4، من 22 بديت أخبرك.
0: نعم.
1: وهسه احنا يا سنه 26، انا وياك ما مشاوفين.
0: طيب.
1: ونشاوف قريبا ان شاء الله، بس بيناتنا حكايه قريبه، خاطر قريب. طيب. وانا متاكد اني مكانه بقلبك وبقلب عمر، هاي من تي من عندك.
0: اكيد طبعا.
1: لانه انت تشوفنا اكثر ما تشوف اهلك، تسمع كلام ابوك، والدتك، كذا، صار انا غلطان.
0: صحيح.
1: زين؟ على قد السلام في ملا بالبيت، بس انت هناك شغلك لا، انت يعني على التماس ويا العالم كلش هواية.
0: نعم.
1: فتصور 10 سنين اني اطلع واكل وشرب وطاب بالبيت وهم طابين ببيتي، يعني علاقه شبه عائليه.
0: ما حسأل عليك؟
1: لا ما حسأل عليك. ولحد الان زبائن عندي وياهم علاقه طيبه، يخابروني والي خاطر وياهم طيب لحد الان. للعلم هم زبائن، ركزي على الكلمه. مو مهم من عمر ومحمد على مدى الدقاء يخابروني، لا، زبائن بيناتنا فلوس وشغل. عنده مصلحه يعني يخابرني، ما عنده مصلحه ما يخابر، مو؟
0: صحيح.
1: لا يخابرني ويدز لي صباح الخير وجمعه مباركه وكذا وكذا. هو وكيل يعني تاجر. ما اريد اقول ما شنو. خاف تعتبر دعايه وكذا وبوجود.
0: ابراهيم انا اشكرك. وانتظرك على الساعه الثانيه.
1: وخلي بالك على الزلم، خطيه ترى يستاهلون.
0: تدلل.
1: طيبين، خاصه محمد.
0: اكيد. يا هلا.
1: اي بعد. اي
0: قلبك
1: كبير بعد حبيبي
0: وردة قلبي. اتصال لو.
2: مرحبا.
0: نور من امريكا. يا هلا يا ميت هلا يا هلا بنور، اشرقت وانورت.
2: الله يسلمك.
0: شلونك نور؟ اموري
2: الحمد لله. انتم شو اخباركم؟
0: يا هلا. هاي وين هالغيبة هاي؟ البارحة أنا شفت يعني طلع بالبدالة مكالمة بنهاية البرنامج.
2: أي نعم، لأن البارحة كان عليكم ضغط اتصالات. صحيح. فأني شفت بس أستمع للناس، فحاولت بآخر دقائق لما خلصوا كل الاتصالات، بس كنت هيك بس أسمع الآراء الناس، ما قصروا وكلش حلوة.
0: الله يسلمك يا ربي. شنو هالغيبة هاي صار لك تقريبا إيش قد؟
2: انشغالات صدقني، يعني لو عندي وقت او اسمعكم وعندي مشاركه اكيد اتصل، بس ان اكون مشغوله بهذا الوقت.
0: زين.
2: اي نعم.
0: نور موقف صعب تعرضت له وتعلمتي من عنده؟
2: صراحة أحس أكثر موقف صعب أو تجربة صعبة مريت فيها هي أنه لما أجيت على هذا البلد بعمر مثل ما يقولون حرج أو مراهق، أو يعني أنت جاي بيئتين مختلفات من ثقافتين مختلفات، وخوف وحرص الأهل، وأنت بالمدرسة أو الشارع يعرض لك كل شيء. فشان كنت أنت يومياً يعني تعرض لخيار انه تختار بين انه تكون انت نفسك وهويتك والشخص اللي انت جيت من عنده، او الشخصيه اللي انت جيت من عندها، او البلد انت جيت من عنده، اخلاقياته.
0: حلو.
2: وبين انه تخلي هذه ورا ظهرك وتعيش على ثقافه الشيء اللي يعرض لك نفسك قدامه، والطمع اللي داخلك، طمع انه تعيش تجرب في التجربه او في شعور انت ما مجربه. هذا الشعور ممكن، اكيد انا جاي احكي ثقافه مختلفه، ممكن يكون يعني انه مثل ما يقولون تهمل كلام اهلك وتبقى لصاحبك.

0: مقيد. مثلا
1: زين.
0: شلون مثلا عفوا مثل تخيل انه انت عندك حيوان وحاط له حبل، يصير مقيد للشيء اللي هو سواه بس
1: طيب.
0: لانه صار عنده طمع لدقيقه او لشعور معين. فتعلمت بالحياه انه انت حر، الله خلقك حر، لا تخلي نفسك مقيد بشيء بس لانه ما قدرت تفكر شويه وتاخذ وقتك شويه. فهذه
1: زين.
0: الصراحة اللي شفته من هذه التجربة، أحسها أكبر تجربة أو شيء مثل ما يقولون صعب مر بحياتي.
1: طيب شنو اللي يعني، طبعا انت الله يكون بعونك على فكره، مساله مو سهله. واحد يجي من بلد من الشرق الاوسط وبلد عربي وبلد يعني بتاريخ وحضاره وتفاصيل مختلفه تماما مثل العراق، الى انتقاله ثانيه الى العالم الثاني او الغرب الأمريكي، همينه مو الغرب الأوروبي.
0: صحيح.
1: يعني انتقال بالثقافات وبكل شيء. شنو اللي شفتي الشيء اللي يختلف وش تعلمتي؟
0: أول شيء كان صعب هو اللغة، إنه إحنا صحيح جينا ويانا لغة إنجليزية، بس الإنجليزية اللي نتعلمها بالعراق هي بريطانية. فكانت هذه أكثر شيء صعب. فأنت تخيل نفسك تريد بهذا العمر تريد تخلي الآخرين يعني مثل ما يقولون يكونون لطيفين وياك وكذا، وأنت ما عندك ذيك اللغة القوية. وبهذا العمر أنت لما تريد تكون أصدقاء، شلون تكون أصدقاء إذا ما أنت تصير مثلهم أو غيرها؟ فأنت كل شيء مثل ما قلت لك يدفعك أنه أنت سوي كل شيء على مود تروح باتجاههم ومثلهم.
1: زين.
0: بنفس الوقت أكو شيء يقول لك لا أنا ما تربيت هالشكل.
1: حلو.
0: وما زال يعني بالحياة صدقني، حتى بالعمل بكل مكان الدنيا تعرض لك، مثلا تقول لك أنت إذا مثلا تجيب سيرة فلان بالسيء أو غيرها، أو مثلا تحط فلان بمشكلة طلعت
1: طيب.
0: على فد مشكلة عليه وتحطه بمشكلة، أنت حيرتفع شأنك بسهولة، حتحصل موقع أحسن وغيرها وغيرها. فإحنا يوميا الحياة تقول لنا تعال بسهولة، ترى أنت تقدر توصل للي تريده. وبنفس الوقت مثل ما قلت
1: شنو الاختلاف الشفتي لمستي الاختلاف، شوف يعني نور لمست في الاختلاف بين الحياة في العراق وبين الحياة في الغرب الأمريكي
0: بالعراق؟ يعني والله ما أعرف شلون أحكي لك المشكلة، لما أحكي بوضوح صار الموضوع ما يعني ممكن يعني ما مناسب. بس مثلا بالعراق عندنا البنت بهذا العمر مثلا عمر 16-17 سنة، مثل ما يقولون حسب اللي أتذكره طبعا، أنه مسابقة بين بنات على منه يكون حياها أكثر، منه اللي يكون مرتب وأنيق وهالكلام. هنا لا، الموضوع يختلف، منه اللي يعني أسرع وحدة تروح باتجاه العلاقة يعني المعرفة.
1: بالعراق
0: كل ما
1: بالعراق
0: أسرع
1: هواي الحمد لله، يعني إحنا الحمد لله محافظين على أشياء كلش حلوة.
0: نعم، في حين هنا يعني لا ما يعني ما أعرف شلون أشرح لك، بس مثلاً هذه نقطة إنه البنت لما تتأخر محافظتها على عذريتها، هذا في شيء يعني مفاجئ إنه شلون أنتوا اللي حد الآن وكذا. فيعني كلش اختلاف كلش كبير بالثقافة. هذه أول مثال طبعاً جاء على بالي أعتبر، بس هو هذه اللي مثلاً من الشغلات اللي كانت صدمة مثلاً إلي. فهو مجتمع نهائي يختلف، وثقافة تختلف وعاداته تختلف.
1: زين. بالنسبة للأصدقاء شنو شفت الفرق بين العلاقات الاجتماعية، الأصدقاء، الأهل، الأقارب؟ هم عندكم هناك يروحون على أقاربهم، ناس تتزاور ويا ناس لو لا؟
0: أكو بس نسبة قليلة، الناس اللي هي عندها التزام ديني اللي هم المسيحيين وغيرها عندهم هذا الشيء، يعني بينهم مثلا على الأقل سنة جمعة عائلية اللي بالأعياد مالتهم، بس ما عندهم هذا اللي إنه يعني مثلا اللي عندنا بالعراق اللي أنت دائما تشيك على أقاربك دائما تشوفهم، هذه ما موجودة. صلة التواصل بيناتهم حتى لو موجود يعني يكون سطحي وجاف، ويعني مو مثل عندنا في العراق.
1: نوراني كلش اشكرك وانتظرك على الساعة الثانية.
0: شكرا جزيلا. شكرا مهيمن.
1: يا هلا بنور، ونورتي
0: تسلم.
1: ويا هلا ورجعة ميمونة إن شاء الله، يا هلا بيك.

طبعا ذكر بالموضوع موقف صعب تعرضت له في حياتك او موقف صعب تعرضتي له في حياتك وبالتالي انه استفادت او تعلمت من هذا الموقف. راح اروح الانتقاله الى الساعه الثانيه، خليكم يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام 91.5.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: بعد مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للغالي عماد، مهندس عماد، لصوت الأخ والصديق الحبيب والراقي اللي أنا كلش أحبه وذواق بالعطور، خبل عماد حبيبي الله يعطيه الصحة والعافية، واتمنى له يوم إن شاء الله يكون حلو وبداية يوم جديد إن شاء الله. إحنا صبحنا على يوم الأربعاء. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب. طبعا أيضا يمكن أنا صار فترة اللي سألوني على موضوع، حتى بالتعليقات عندي على موضوع البودكاست، إن شاء الله البودكاست هو راجع، لكن إحنا دنعت حلقات أنا وعموري، وإن شاء الله مع ضيوفنا الكرام أكيد، وإن شاء الله يا ربي فتشي حلو وينال إعجابكم. تحية لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو
0: محمد حبيبي، شلونك؟
1: هلا استاذ مهيمن،
0: شو اخبارك امورك؟
1: شلونك عيوني
0: حبيبي محمد الورد؟
1: شو اخبارك عموري الذهب؟ شلونك
0: عموري ورد؟ عموري
1: يابا، من سمعت موضوع البرنامج والله يجي قلبي مرد، ورجعت 18 سنه لي ورا.
0: 16 سنه لي ورا.
1: 18 سنه استاذ مهيمن، بقيت سنتين رجع لي اياهن.
0: ايوه 18 سنه.
1: اي والله موقف عمري كله ما انسى. هو بسبب يمكن حققت شويه من نجاحاتي.
0: شلون محمد تحكي لنا؟
1: والله احكي لك طبعا بكل صراحه، وانا حاكي قبل ويا سلطان.
0: نعم.
1: والله يا مهيمن شوف، تعرف بدايات الشباب وتضرب طيب. القميص اوتي والبنطلون الكسره وتكشخ وتضرب ركون
0: زين.
1: تعرفت على ابني.
0: طيب
1: حلو. إيه؟ اول مره اطلع ويا بنيه، شنو الارتباك؟ فول
0: زين.
1: فول قاعد نتمشى بمنطقتنا وين اذا تندل اسواق نجات بالمنصور،
0: يمكن يعني اذا هسه تغيرت كلها. اي
1: شارع طويل هو، دي نتمشى بيه ومتونسين والله، غيمه الدنيا ومطرت.
0: طيب
1: والله قمنا نركض. وعمر وعمر
0: اي والله صحيح.
1: والله وكرنا هيك بالمطار، ختنا جوا هيك سقيفه، شايف قبل بنايات تصير قدامها التطليعه سقيفه مع المحلات. فقلت لها باعي هاي الاجواء الحلوه وشون هيك مطر رومانسيه ولحظات عايشتها قبل
0: زين.
1: كانت باع لي قالت لا والله كل اللي اعرفهم عندهم سيارات. والله صدق هذا الموقف. حيثان باوعت على روحي صدق.
0: هي هاي الرومانسية يا با. اي
1: شفتها وراح طلعت الانتين الكود مالتها 5 صفارة.
0: شون شنو
1: الكود مالتها 5 صفارة؟
0: يعني شنو ما افتهمت
1: يعني سهلة تاكسي؟
0: لا احنا ما يعني بعيدين.
1: اي فوالله والنوى لفت منها، كان من يتلقاني ابو مصطفى،
0: ابو
1: تحياتنا له
0: تحيات
1: ابو مصطفى البياتي. قال لي هاي شنو شو ما رايح للمدرسه؟ قلت له رايح عمي رايح للمدرسه. يا بقيت بس انت
0: تحياتنا له.
1: اي والله فد موقف
0: بحياتي. بس زين هذا هذا الموقف، هذا
1: صدق
0: الموقف.
1: غير تدري ايش علمني هذا الموقف؟
0: ايش علمك؟ جديات.
1: اذا انت مو قد الشغله لا تفوت بيها.
0: حلو.
1: اذا انت ما تحسبها صح لا تفوت بيها، خليك زين. قاعد وارضى بالعدك، لا تباع لي فوق رقبتك توجعك. صدق عدا الشقة. ألو ألو
0: أي
1: ألو أي استاذ
0: أي نعم.
1: فت إذا مو قد الموقف لا تفوت بي. أي يعني يلا يا شلون يقولها المراهقة كل شيء تشوف.
0: موقف ثاني تعرضت له؟
1: والله ان المواقف هواي، بس انا هذا صدق حاز بقلبي ترى مو كذب. تعرف
0: قلت لك، قلت لك يعني قلت لك انت ما عندك سياره.
1: كل اعرفهم انتم.
0: عمر يقول ما شنو. لا لا لا لا لا لا لا
1: بس هو مغزى عدد الطبقات
0: جزني شوي
1: يعني كوميديا مرات اذا لحظه
0: هاي
1: من انا والله راح أنا بوقتها
0: بكافح بكافح
1: شغل 11 ساعة
0: والله عافية عافية بطل
1: اشتري سيارة
0: بطل بطل يا بت أنت يا با السيارة بهذه البلدان اللي عندكم كندا وأمريكا سيارة ب 500 دولار تقدر تأخذها
1: لا أستاذ مهم أنا قاعد أحكي بوقت كان البيت اللي طابقه بابا برازيلي ما يتحجون
0: إيه صحيح طبعا طبعا طبعا وضع مختلف تماما أحكي
1: بوقت إي والله دا أحكي لك بوقت كانت السوبر سيدان تتوسط حتى يجيبوا لك إياها تزف بيها ابن أخوك
0: يعني 28 سنة
2: 18
0: سنة حجي 28 سنة تنطح سنة هي 8 هي هاي هاي السنين تمر ما تبين ظفار ب 98
2: وانت ما تعرف تحكي
0: لا محشوم
2: المشكلة الله يسلمك المشكلة أنا لو متزوج بعمر كان واحد بصفه هالسوالف ما ركيته مهمة بس التزمت بوجه
0: نعم
2: يا أخي هذا أسلوب الإهمال والابتسامة إيش قد يغطي المقابل بس يضر
0: هسه فديوم يعني فديوم راح نحكي على موضوع الـ الـ الاسلوب وطريقه التعامل هذه كلش مهمه الامانه يعني
2: ضروري والله هذا هم يروح ودرس درس بحياتي صار اهلي دقوا وياي دقه من الموقف
0: اي سولف
2: اي بس عيد
0: كان على على زعل مع اي
2: رحنا وسطنا وانا قد جدا اجر شقه ودابتر هذا ابو الذهب صديق راح يبيع
0: طيب.
2: والله تقول لي تعال انت ايش عندك الفلوس موضوع ما ارد اقولها بالبرنو عافي قلت له وقال بابا ام الاثنين خابرتش قالت ليش والله دقت مهمة او ربع والدنيا تمطر مثل ما قال محمد
0: انت مطر
2: هذا مسوي لا تغصي لا تغصي ماك شان المهمة ايه
0: كلكم يحب كلهم يحب كل شيء
2: اذا ما حابين راي
0: حاجك مطر صيف ما بل اللي يمشون كل شيء ماكو والله العراقي رومانسية دقيقة لا بالعراقي رومانسية ومطر و...
2: لا حبيبي بس دوقف أنا رحت عصبي الدنيا مطر رحت عصبي أنا مو رومانسي أنت والله بعدك ما سمع القصة زين
0: غير رايح قاعد تخطب أنت شنو
2: لا أنا رحت بوحدي طالع عصبي أهلي يعني دقة وياه دقة ما حلوة
0: يعني هاي تدري هاي شنو هاي رايد لها باسل العزيز ما من يقول يمت الفرج يمت العمر
2: بعديش قمصة لجوزي
0: اي والله العظيم هاي لو محمد الرحال
2: اي
0: تاك
2: طيب ما شاء
0: والله اللي تعلمته
2: اللي تعلمته بانه حجي الخذلان يجيك من اقرب الناس لك
0: الخذلان يجيك من اقرب الناس لك حلو

0: الخضلان والدقه الدق والهبه هيك مالتك احلى من هيك
1: حبيبي.
0: زين الدقه النيجاتيف تجيك من اقرب الناس لك،
1: بس الحمد لله انه انت تعلمت هذا هذا الاهم شيء. الله يوفقك ان شاء الله وتحت كريمه اكيد وللاهل
0: وللوالد. يا رب يرزقك الله
1: حبيبي.
0: ورده ورده
1: ورده.

0: الله عليك يا عم. الله عليك. طبعا عندنا اتصال.
1: الو
0: الو يا هلا.
1: عليكم
0: وعام يا هلا.
1: بس لا راح يصير عندي ادمان يوم
0: مو؟
1: اي نعم اي نعم.
0: يا هلا بيك ومية
1: اليوم هلا. اليوم موضوعك يعني صدق يعني صدق يعني مسني يعني.
0: شلون بالله شلون حكينا؟
1: يعني احنا من جينا لامريكا تعرف يعني كمسلمه لابسه ربطه غير
0: زين،
1: فكلها تخوفك، انت ما تخافين تمشين بالشارع، انت ما ادري شيء، بالعكس ليش اخاف؟
0: طيب.
1: يعني هاي هويتي اني، هي هاي هويتي اعكسها بانه اني مسلمه هنا.
0: عافية عليك.
1: ليش اخاف؟ ما اخاف
0: والله. عافية.
1: يعني ياما وياما يقولون تمشين بالشارع ما تخافين احد، قلت ليش ما اقول لهم ليش اخاف؟ بالعكس يعني اني شفت الناس الحمد لله يعني ناس طيبه، مو الكل يعني طيب. مو يعني اكو بيهم يعني كنت ما مصدقه اكو عنصريه بصراحه.
0: نعم.
1: يعني بقيت الحمد بقيت ثابته على ربطتي واحبها، احسها اني
0: الله
1: صيت بلدي يعني احبها، يعني احب صراحه احب الربطه واتفنن يعني باللبس الحجاب وبالهاي وكل مكان.
0: انا كلش يعني
1: يعني والله هي تعكس هويتنا
0: يعني الله.
1: صح نقول اكو صعوبه، هي ماكو صعوبه بس نفسها هاي الصعوبه. بس بصراحه يعني انا اشتغلت بي 5 سنين، شفت مدراء مره هوايه مدراء بالعكس رام يعني يقدروني.
0: اجانب هم اجانب؟
1: اجانب كلهم اجانب زي. ويعرفون شيء شيء يعرفون، هم مو عبالك ما يعرفون، كل شيء يعرفون ويعني يعني يعني يحترمون ويقدروه يعني اكو يعني قلت لك مره. فانا ضليت بهذا الشغل 5 سنين، شفت بيه يعني هوايه اشياء.
0: نعم.
1: الله جيت والله من اجى من تغير المدير القديم اجى المدير الجديد يعني قلبي وجعني.
0: ليش؟
1: مرات احنا عندنا فريسه يعني هيك وجد لي سبب تافه وبطلني. يعني شو يصير بك انت بهاي اللحظه؟ اكيد راح تظلم الدنيا بعينك، وانت متعود على هذا الشغل صار لك 5 سنين تشتغل.
0: طبعا ومرتبه وضعك ومرتبه حياتك طبعا.
1: ويجيك يعني يقول لك انت هيك خلاص لحد هنا وكافي وانت بطلت، يعني ما اريد اذكر الاسباب بسبب تافه يعني ما مو فد شيء يسوى. بس انا حسيته بانه هو عنصر، لان اول ما اجى يسالني انت ليش ما تجين، يسوون مرات ايفنت انت ليش ما تجين تاكلين هذا الاكل؟ ما اكل هذا الشيء، اني هيك ديانتي اني هيك، ويستفسر حب يعني اني يعني حسان جدا عنصري.
0: طيب
1: فيعني فطلت. بس يعني صدق اصعب
0: هذا الموقف
1: سوى كل يعني عندها نوع غينه والحقد، اكو ناس لا بطلني يعني اني تهزهز عكس بالعكس قواني يعني هذا الشيء قواني.
0: حلو.
1: يعني هذا الشيء لاني اعتز بعد بهوي مسلم.
0: ليش
1: انفتح لك 100,000 باب والله العظيم
0: يا رب العالمين موجود. بيبياتنا يقولون رب العالمين رب حاشا لله
1: يعني طبعاً. ربك ما يقطع

0: هو البني آدم بشر.
1: ورا هاي ال بعد هذه الوظيفة حصلت وظيفة؟
0: اشتغل كل مرة الحمد لله حاول اسوق فيها.
1: سيارتك الخاصة؟
0: مو خاصة، سيارتي الشركة.
1: شلون العفو؟ يعني عبالي شلون مثلا يعني يسوي له مشروع مثلا ياخذ مثلا السيارة يعني
0: لا لا
1: بس
0: لا
1: شركة
0: لا لا
1: هي
0: لا
1: تكون؟
0: شركة يعطونا جدول الصبح تروحون تودون يجيبون فلان من تودون مكان موعد بفلان مكان هذا الموعد بفلان مكان. فحبيت يعني يكون احسن اريح.
1: زين بالله موقف طريف صار وياك وانت دا تنقلين احد المرضى.
0: مرات اشغل الراديو هم ما يفتهمون يبعون علي يظلون صافنين هاي شنو هاي الاغاني شنو هاي لان انا دائما احب يعني صافنين علي هاي شنو يعني حتى يعني عادي يعني فايت
1: زين. طيب انا كلش احييك وكلش اشكرك.
0: شكرا كان لي
1: يا هلا يا هلا بشيء
0: على هذا الموضوع الحلو.
1: الله يسلمك.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب كل الأصدقاء والأهليتنا العراق. يقدرون تواصلون ويانا على اتصال 114-115-8-02-116. تحية لكل وإلى كل الأحباب. موقف صعب بين الأهل بين الناس بين الأصدقاء. اتفاجأت في لحظة ما صديق اختلف عليك مثلا بعد كل السنوات بعد كل العشرة بعد على فكرة أختنا العزيزة وصديقتنا وصديقة البرنامج شيماء قبل شوية من ولاية كنتاكي أخي حجت إحنا نقول بالصميم للأمانة وأنا كلش أحترمها وهي أو نور من أمريكا أو كل تشوف

دراج يعني بطل هو اسمه أرمستون. هذا كان اسم الله عليكم المرض الخبيث، مرض الخبيث. والأطباء بالمرض بس رياضة الركوب الهوائية. كل الناس هسه على عمل 10 مرات 20 مره يدور على الناس وقفوا تنقهر عليه يشوفوه ثابر فوق. لازم هو هو ما يوقف، لازم هو يطلع قبل، لازم هو يبقى هي خلي اسمع معموري شوف شي سمعنا من انا الحلوه وبعد متواصل.

اذكر بارقام الهواتف 07 7 0 7 5 0 7 8 0 2 1 1 1 1. صعب عبرته اشتازي عبرتي وتدرس موقف او 9 6 4 0 0 100.

يعني موري موري ما عنده ذوق على اساس. وصلين وياكم على 6 4 7 7 100 موقف صعب تعرضت او تعرضتي له في حياتك، بس تعلمتي من عنده درس كل شفتك في الحياه. تواصل

اتواصل وياكم، تحية لكل الأصدقاء وتحية لكل الأحباب. كل موقف نمر به ونتعلم من عنده، إذا كان إيجابي أو إذا كان سلبي. شكرا لكل الأصدقاء، شكرا لكل الأحباب، شكرا للجالية العراقية. واعذرونا عن أي يعني مرة مثلا حصل الخاف تكون مثلا ممكن موضوع شوي يكون مثلا قوي أو كذا، لكن أكيد إنه إحنا نريد نحافظ على حتى مثل ما يقول أدب الحوار. أكيد يعني عندنا ناس يسمعونا، وعندنا كبار بس يسمعونا، وعندنا أطفال يسمعونا، وعندنا بنات يسمعونا. أكيد نحافظ لازم، ونختار دائما. أنا أتمنى أركز على هذا الشيء، إنه أختار مفردي أسوي فيها حتى ما أخدش حياة أي إنسان. أحب الحب إيه، بس ما أخدش حياة. أحب في البلد، لكن بس ما أروح زايد ولا أمس أي شيء. هذا اللي إحنا دائما نقوله. شكرا مرثاء، شكرا جالي، شكرا أصدقائنا، شكرا محبينا. مهم لكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام ويا عمري في أمان الله.

0: شوي راجعين خليكم تواصلين شوي راجعين ماشي وياكم إنها الواحدة بتوقيت أرشيد أم
1: تريد إعلان مفيد وصلك أكيد وصلك والربح يضاعف والخير يزيد كل اشتغل أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اطلع على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعكم رشيد وياكم أديو رشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصالح

صبرت وما طفت اليوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.